والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ

بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اشف مريضهم وارحم ميتهم وارحم ميتهم وارحم ميتهم اغن فقيرهم اقل عثرتهم اغفر زلتهم اجب دعوتهم وتوكل

عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخير.

اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر قلوبنا بتلاوة القرآن، وأن تغننا بغنى القرآن، وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسل إلى الإنس والجان على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان برزان وخشيستان لهر شوين كان صلاة إخواتان لبت خوش حالم كان برنامج بخصمتان دقموا لزجري برنامج بيرو باوري مسلمان لما هول ماندا لرابر ديا لإيمان تيبقين هول دين بين سر بواري كردي إيمان اللي بواري نظري وتيوري وعملي تيوري درس بين سر بواري عملي وكردي لم يعني قرآن بيروزا نموني زور ماندز دكويت لبابتي إيمان لبابتي زندويتي إيمان لبابتي هلوستي إيماني بويا بيمباشا قصيك بسر هاتي قرآني متابعة بكين إما باسي بيغمبرك ناكين باسي غيري بيغمبرك دكين كا الويست موقفي إيماني شون بو لكاتك موسى سلامي خداي ليبي لقال هارون لمصر روبروي فرعون دبنوا وهاتي بلقو دليلة نشاني فرعون جدا فرعون لميدانا بتشوك داديت فرعون برياري روبا روبونويتشي قورة دادات لروبا روبونوكا بهوي ساحرة كان تيك دشكيت فرعون دوي او تيك شكاني خوي او شرمزاري خوي راس كاتوا بوي هرشي زور مترسيدار لموسى دكات يا خداي تعالى امر دوما لصورتي غافر يا مؤمن بود جيرته كدلي وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه ليم قرن با موسى بكوجم بايش بنا بو خواي خويبري اني خاف يبدي لدينكم تتسم براستي دينكتان بقوري او ان يظهر في الارض الفساد يعني خرابة للزويدة بلاوكاتو فرعونيك بفرعوناتي خوي يستعد يقول لترسم موسى فساد بلاوكاتو او بيشي استمكار ديكتاتورة كان كدائما غير خوان يعني باسا بولنا وبردنيا بدوسنا اتهام كردن فساد بد الجوالات بد استيبيقان بعميل اما رجي استاش الدبارة دبنوا فقال موسى إني عصي بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى وتي من بنادق رم بخواي خوم بخواي توش أي فرعون تو خواني لا أركزك متكبرة أو بزلقرة هوي بير خلق زياترة تا أندازئ ويدي يقول ما علمت لكم من إله غيري نمزاني أخواي شترت بغيري منها بي برسلاوي شترتها بي أتا دي يقول أنا ربكم الأعلى كأم متكبرة لا يؤمن بيوم الحساب برواي بلي بيشانه ونية بويرة دنيا دا شولي هالكشا وهرتي ظلم مستمع لسال خلق زيبا زيدك آلم ساعة وقت ما ترسي دار ترسنا كدا كموسى هرشي كشتن وعدامي لسنرا إنسان شي إيمان دار دردك واللحظي أويا كاتي أويا كي إعلان إيماني خوي بكا تشكبو أم إيمان دار يعني ببيدك منتو ما مستعاكي بيشراو وبيغمبركي لدار بدري يان دبي هلو يزور بغري قرباني بدا لبيناو او مبدأو بيرو باوريكي هلو يغرتو هتا يستا اگر هتا يستا بيوستي بكتمانو شارنا وابو بيت لحظة لو لحظة بيوسترنية كإعلاني إيماني خوكي رابكا أربويا أم إيمان دارنا خواهي تعالى من بازدك وقال رجل مؤمن من آل فرعون أم إنسان إيمان دار لآل فرعون دا وتي هاتا بيش هاتا ميدان ولا محظرك خلق مو آماده فرعون آماده موسى آماده بنو إسرائيلي لواني لويبن خبت يكان لوين يكتم إيمانا كهاتا أست إيمانا كيخو الشارد بوا أوار ربروي فرعون بوا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لا تخوى أوتاوانا بس لبر أودي كوجن كذلك بالوالدقاري من الله فرعون او تاوانا وقد جاءكم بالبينات من ربكم هندشي بالقبو هنا ون ايوه قلوش كردوا ايوه شرمزار كردوا بويا وإياكو كاذبا فعليه كذب ليقرن ايوه نالان درو دكا دا ليقرن اقا دروزن بي ميدان درو كرت امر ناس ميدان دكا وإياكو صادقا ايقا الرازمو يصبكم بعض الذي يعيدكم توشي بلادبا وعدي بيداون بليني بيداون كا توشي بلادبا إساني عاقل دبي مزال بكسي بابدا اقا دروزن بي درو كاين دركون اقا الراز بي هرشكان دينا دي وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب براسي خواهي تعالى يارمتي كسنا ذاك زيادة الرويبك ودروزن بيت يا قومي لكم الملك اليوم أو ذا فرعون إهمالك تهميشك اختلاع هو ذا قلق يا قوم أي قلي من لكم الملك اليوم أمر إيه ودى صلاة دارا ظاهرين في الأرض وديارا بو لكس خوتاين ددن بو حزارة ويران دكن بو أمولات ويران دكن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أقر بلا يخو عذابي خداها چه فريا ما عندك يبد چه رزقار ما عندك براستي أما أو باريد الصوزية لذا فرعون تدخلك بويك منصة كور بقريتوا ماك كور بقريتوا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بلا نظر بعقل يا بصي شتيش منطقي بينا بلا برامر أمبيا وعاقل وإيمان دار الجيرة بتوري قتي ما أريكم إلا ما أرى من شبل مهر أويا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سكان من شمر راست أما وتيشي عاطفي حماسي بابن ما يعني أيهانة كتن بخلق لو همو خلقيا عقل جيتيانمو لو همو خلقيا كتن جيتيانمو كفرعون الرزي اللي بقديه لأشرافة كان وزيلة كان نزيكة كان من نخير لهمو تان عقل ترم لهموش تان رشيدو سراس ترم هو إيهاني بقوم كشي كرت براستي ببيع عقليش داباسي إيمان داركا وكبلي مايكا كيلي ورغلتو بلي وقال الذي آمن إيمان داركا قلت يا قومي فرعوني هرواز لي هنا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب براسي من دا ترسيم أويك بسال أحزاب دا هال لبيشترا أحزاب شي وكو قوم نوح وكو قوم عاد كبيغمبر كان هودبو وكو ثمود كبيغمبر كان صالحبو أواني دواتريش فما الله يريد ظلم للعباد كواتا أن بياوة بياوة شي آسائينو بياوة يكبو شارزاي ميجوبو شارزاي روداوة كانبو واشتيجي ببير خلق هنا وكي خلقش ديزاني بوي وتي بدوري مزانا كهمان روداوة كان بسر ايوا دوباره ببنوا بوي براستي بتواوتي لما ترشكان اغاداري كدنو هارا وندشنا ويا قومي إن يخاف عليك يوم التنات براستي من هبو دنيا جنا هربو قيامتيش بفروشن بو ايوه روشيك دي بان دكرين روشي بان كردنا او روشيك يوم تولون مدبرين يورادكا ما لكم من الله من عاصم يا دنيا توشي عذابك دبن لو كانتي عذابك ناتو ان راكا ومن يضلل الله فما له من هاد كسي براتي خواسر اللي بشويني بكدر زقار نابي عروان دا ولقد جاءكم يوسف من قبل بلينات اي قوم من ايو الولاتي مصراء بيتر يوسف تان بهاتمو لما احنا درزقاري كردمون شاكي بيغمبران بسر تانويا ام موسايش دوي ام بيغمبرانيا لهمان بنو اسرائيلية بقرنو بوميجون يغنبرا كان لم ولاتها فرياد رسي ايو بون ايوان لقاتو كرل زاد داوا بو بدو اي كسيدا كون كا قمراو سلي الشيواوا ويا فما زلتم في شك مما جاءكم بكاتي خوش قمان تان ليوسف هبو ولان تشيبو ايو كرت حتى اذا هلك اتوافاتي كرت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا دواي بيغنبر يقناه بلان هاد كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب براستي خداي تعالى بوشي ويا هركسي زيادة رويبك هركسي قمان بك لراستي كان لبيغنبران لمعجزي بيغنبران براستي خوا قمراي دكات الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم مسرف شيئا قمرات شيئا أواني درباري آتكاني خلق ببالغ قصدك فرعون چي بالغي فيه لبرام المسابة شوك ده هاتوا بشتشكاوا بيدن كراوا ساحرة كان إيمانا هناوا أما كير راستا إيوشون كابراتي أواب كون كبر مقطع عند الله وعند الذين آمنوا براستي جيدابة ببالغا مناقشة بيدليل براستي شرمزارية براستي ما يتربوني خدايا شربزار الله خداي تعالى هم كسي إيمان الراستقين من رقي لشتي ببرق البيته كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار أبو شوية خداي تعالى بو خوي طبع دادان هل دليك كمتكبين لناخا خو بزل قلب جبار لدروش خلق شكين بيت تيخشين نري خلق بيت أي قورة أمد الله شوير دكاتو أمد الله ويران دكا دوي أوهم مقصة كردنا فرعون دي ماكي كور بقريته وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أي فرعون وتي هامان ورا كوزيري دستراستو بلان دانانو بياوي ديني شيبو لهامان كعدا إيكاد لهامان لفيشتر نبو وكو أقبلي فرعون سرو كومار بو بيه أو سورة حكومة بوا يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ورا كوشكيك برج قلائك من بودرسكا وأمن هو كاركان مكار بينم أسباب السماوات والأرض أو هو كاري بيدس ما آسمان فأطلع إلهي إلى موسى بوي أم بقن بخواي موسى وإني لا أظنه كاذبة من وردان موسى درودك رازناك وكذلك زين فرعون سوء عملي أبو الشيوية فرعون خرابكاني بوجوان كرا وصد عن السبيل الرجال لادرا وما كيد فرعون إلا في تباب بلان فيلو طلقو بلاني فرعون تلي هاتوا حمويت يكشكا ليلة يا أقر ما هل وسطيق بكي فرعون وريابو بحالي خوي بيوستي بابتك ما طلب يبكا بويا كأنما من بدو بلغة دكوم من بدو راستي دكوم شك براستي أم إيمان دارا تيني بو فرعون هنا براستي بيزاري كت براستي بتوشي كردوا نجدك لو كاتي هرشبك شك أو كاتي راكدن لبلغو دليل زور عيبشي قورب بويا فرعون بيل لخطي كردوا بيل لبلان كردوا که بتوانه به هوی و قطاری بید پلانه که او به همان باشه بابا داما نقصه موسی راسته داما نخدا که الى آسمان بلانوره طور برده چی گورن بود روز که فا او قدلیه همانو على الطيل بجعل لی صرحا وره بخشتم بو بره با قر اموی بسو تینه بی که بخشتی چی توند بوم لسر یک دانه خلاه چی برزم بود روز که أبسم بو آسمانا كان زام دخوار راستا خدا موسى هيا نيا كأنما ما طليت شكا بو أقل فعلا مباستي الظاهر يخصكي بو بيه دي باشا بابسينو مالك أكا أو صلح ماك الركوتين أكاز بو مالي خوي أو أزاكري كاردين أو وسطادين ما بيناجر وشيو دوسكن بندسم بو آسمانا كان قرار بي أقبالغا هبي دليل هبي اعتراف دكم دي أما طلع كردنا نرنو مالي خلقا خلد طايو خلق كردنا قرقشم دجوي خلق كردنا خلق جمجاندنا خلق بيعقل كردنا ويخواد فرمي فاستخف قومه فأطاعوه خلق كي خوي بيعقل كرد ويجورا عليان دكت تامي دكتاتور كان خلق بيعقل دكن خلق جمجدكن دي ما قوزيت بكار دينا استاده خلطان دين بكار دينا وتشواشا كاري دكن پاریج زبال احیان لبردست دایا بود چواشا کاری بکاری دین بود خلطانون بکاری دین بو وجدان کرین بکاری دینن بو گما کردن بر رأی خلق بکاری دینن بو تزویر و ساختکاری بکاری دینن بو اوی بغی اما زوری نین دکتاتورا که نبابونه لمصر و لعراق و لشوی نکانی که لتونس و لشوی نکانی که سطانه و تونو انده هینا بچی سطانه و تونو انده هینا ادی بو گلی هن قوما یک کسی شیر لگل دانم ای بو کسی بخوی نگرتن گرد شیک شاریک گندیک آودانیک خزمیک دوستیک برادریک اگر قرار ای و اونده خلق تان لگل دایا هند دوستی خلقن هند لخلق نزیکن لو کاتانه خوتان بناسن خوتان ببینو کلیتان دا قومی بزن ارزو اسمان بخوتان و ناگری بزن دوستکان تان لیتان دا بن بدجمن ام صدامه زلو زبلاحا لو همو عراق قوري لو همو عشائيري لمزرعيكا لكونيكا دريان هيناو و دواتر تسليم كراو دادقائي كراو يعدام كرا بلي اما منطقي فرعون اواج منطقي ام انسان ايمان دارمو كبراتي بابتك يكزار قرينجا من ان شاء الله برانتان بيلدمنا القيدة هاتويا ام بابت ایمانیه عملیه کردیه پر حلویستی پر زانستی پر معریفی پر دلیل و بلگیه اتمام کن و تاکن و پشتیوانی پر وردگار و صلی اللہ و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم تسألهم أجرا فهم

0: بس أكاب ودلدان ويخومن أويك ناتوانين بروين بو حج يا بنسيب من نبوا أوال برامبر أوا خواي پروردگار ولا فرمود شيرين كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كومل كاري داناوا لبرامبر أوا دا پاداشتكان وكو پاداشت حجوايا بري واجب وفرض حج ناكوه بلام وكو چون حاجيكان پاداشت لي خوشبونو چون بهشتيان هيا بحجكي كأنجامي أدنو كبباري حلال أنجامي أدن وليرا والروشتونو حقي خلقيان لسرنية وهو پاري كبيان پاري حلالي وپيا كراوي عرقنا وچواني خوانا درون بمبست رزام من دخوا كومل كاريج هيا اوانيكا انجامي ادن بالا مالي شوابن وكو او حاجيانا خوا پاداشتيان بو انوسي پيوستكاكا زولي اغادار بين يشيك لو كارا گورانيكا انسان خيري و پاداشتي حجي بو انوسي بريتيا لنيتي راستي و رازگوي لغل خوايا اگر ایما کلیر دانشتو نیت من پاک بیو و یقین من هبی اگر توانا من بوایو و خواهی گور او کاری بود استبر کردینای حز من اکر ایست ایمش ورد ورد خو من بپیچینو و برو کاروانی حج و حاج یکانی مالی خواه برف کبین اوا لسر فرموده خواهی پروردگار و لسر فرموده پیغمبر علیه الصلاة و سلام لعجر و پاداشتا لگل اوانا هاو بشین که لقرآنی پیروزا ولا فرموده شیرینی پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام کاتکا دروشتن بو جنگ و جهاد لتبوکا لو گرمایا زور صحابه کان نارحد بون پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام کومل صحابه هن لمال خویانن و با اصلاحات اسدانشتون بلام ایم هر هنگاویگ انین و هر دولو شیویگ بر اکین و هر کاریگ انجام ادین شراکو کن فی الاجر لأجر و پاداشت ایم احاو بشنو شریک مانن لبر اوا بعذر یک بیان نکرا و بین بیان نیتی راستی که ایمه یسهمو من دل من اکله بو او شوینا و نیت من اویا که خو بو من آسان که بروینا او شوینا هاو بشی حاجکان ل اجر پاداشتی ل خوشبونه که امید کم ان شاء الله لگل درچونی عافات بو اوان عافات بو ایمه درچه و خاله گناه ایمه خوش به و یکی چتر لو خالانه که انجامی ادین وکو اجلی و پاداشتی حجی هی و خرزنی لسرمان اویا که انسان برو با مزگوت با آماده بونی درس علم با آماده بونی اوی که شتیک فیری خلق که یا شتیک لخلق و فیر بی یا فیری قرآن بی یا فیری دروسی دینی بی یا فیری علم و زانست و زانیاری یک بی اویش همان شو اجلی و پاداشتی حجی هی که پیغمبر من فرمی علیه الصلاة والسلام من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته في امر فرمي عليه الصلاه والسلام هركسي هنگاو هلني وبروا برو مزگوت تنها ما بس او بي كفيري كاري شاكو فيري خير وباشب لمزگوتا يا ما بس او بي كخلك فيري خير وشاكبكا يا من فرمي عليه الصلاة والسلام وكو أو حاجي كخوا حاجة كي يقول كل تواب حاجي بو نسلاوا خوا وندي حخير بو نسيب أو كسي كدي بو مزقو بو إما قرز نوي لسرمان بداخوا لرمزانا مزقو تكان من پر أكين لا نوشخوين لا نوشي بياني لا نوشي عيشا لا نوشكاني ترا بلا ملكاتي ترا قرنجي بينادي كلكاتك أغرتو بمنية توبي وبي بو أوي فيري خير يكبي يا خيرك فيري خلق بكي ورنو معي خيري كسيك بكي بقدر حجك بفرمودي صحيحي بيغمان صلى الله عليه وسلم كتبراني روايتك روشي خيال باني بصحيحي دانوا بقدر كسيك كحجكي تواوا بقدر أخوة خير دوانوسي دو اگر انسان بروا بو مزقوت وشوناو مزقوت توا هاد بوانو يجا فرزكاني وبعد از نوجه چی پاک و گیشتا نو مزگو توا او خواهی گورا خیره چی گوری بو نسیح کده فرمه من خرج من بیته متطهرا الى صلاة مکتوبت ده فرمه هر کسی اگر بدز نوجه چی رکو پیکو جوانی گرد لما او حال بو اوی نوجه فرزکانی انجام بده او فاجره که اجر الحاج المحرمی او پاداشت کی وکو او حاجه وای کلام الله و نیتی نا او بر و ابو حج و احرامی بستوا و من خرج الى تسبیح الضحى لا ينصبه إلا إياه أو فأجره كأجر المعتمر وكسي دي بو نويجي تشتنعو دي درو أكاتا مزقود داز نويجي تركو بيك أقري وكو پاداشت يو كسوايكا أروح بو عمرا كامش أبو داود روايتي كردوا بويا أم كارانا آسان لسر إنسان خواهي پر وردگار كمنو توي دروس كردوا أيوه بمان بعد بو بهشت رقيل كز نيو نايوه كز فيتا جهنموا والله برزان خواه او ندر قاي خيري داناوا و او ندر قاي لخوشبوني داناوا كمگر انسانك سرسخت و بدبخت به ناچه تا جهنموا خواه فرمي لا يصلاها إلا الأشقى مگر کسي بدبخت به ناكز ناچه تا جهنموا بلا منو تو كخوا من رقي بدبختي هل ابجيرينو لبخت واري دور اكوينوا او او كاتا خطاكي لسرشاني خواه مانا و يا عمر خوش اسمع عليه الصلاة والسلام ده فرمي هر كس يق نويجي بيانيو ونويجي عشاي كل جماعته او بها مانشي و خوي گورا پاداشتي گوري بو عرسه كا ده فرمي هر كس يق شو بو مزگوت بو نويجي بياني من صلى الغداة في جماعة كاتك اروا بو نويجي بياني ثم قعد يذكر الله داني شيء لشوينك يا خويا وذكري خواك حتى تطلع الشمس حتى خول هلدي ثم صلى ركعتين دعائي كداني شتوى لدعائي نويجي بيانيوا حتى خول هلهاتوا خريك الذكر تسبيحات يادي خواب ونخريك قسكر نمي لمزقوتا خريك الذكر يادي خواب دعائي هلسي دور كعدك في أمر فرمي عليه الصلاة والسلام كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ده فرمي پاداشتكي لأستي أو كساك حج عمريك أنجام داوا بتواوي بتواوي بتواوي سيجار تأكيد كردوا بوه كديب ومزقو أمانة حموي خيري حج عمريك هيا بوه بيوستكا إنسان كهاتا مزقو توا أبي أدبي مزقو بباريزي أبي قصي دنياي تيانكا ابي بوخسو قال قال نيت مزغوتوا ابي كاتك يت مزغوتوا اگاي لو بي لزماني بي لهل سوكوتي بي يا بو فيربوني خير بي يا خير فيري خلقك يا زماني لخير اب بسورني نك بي يت مزغوتوا ني وبخيال يعني ونبوني تشاتو ونبهشتي چونكا گورترين شد كه انسان لا يخوا پاداشتكي گوراكا بريتي على نيتي چاكا وفرميتي پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه هر كسي نجي بياني كلو لشوينك خويا دانش حتى وكو نجي زحاده كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين افرمي پاداشتي حج يكو عمريكي قبول كراوي هي الى اخوة بوي برزان وكو ملكاري ترك انسان انجامي ادا وكو پاداشتي حج عمركي وكو چون حج عمره وكاري لخوشبونا و ملکار هی که انجامی ادین هکاری لی خوشبون مانا یکی اگلوانا که پیغمبر مانا فرمی علیه الصلاة والسلام شوردنی مردوا بداخو هند یکس باو کی امره یا کس یکی امره بیر لخیرکی ناکاتوا یا بیزی لی اکاتوا اواسی جاری واحی یک سعال لمزگوتا لا کس من دز ناکی بیشوا باشا مردو شوردن چون سرمانگا چون حساری استیری چیه چون خود شوری ویژه شوری و لآخر دو سطلای پیاکل سلای راستو چپو علی غسلی مردو درکم ایتر اما همو فنو هنر رکیتی بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام من غسل مسلما فکتم علیه هر کسی که مسلمان اک بشورت اگر عیب و عاری کی پیو بو بلشو لاری و یا عیب و عاری کی هبو لکاتی مردنکی شورنکی كتمي كردو شاردي و هو پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام غفر الله له 40 مرة حتى لم يردو شورد نكابي تو چل جار خواله خوش بي اي باشا تو ام مردو شورد نابو بچي يعني نازاني خوا هر چون خود اشوري اوش پاکو خواهن اشوري دست اگری باور دیا بو اوی پاکی که توالا سر لای راستو چم دو سطلای پیاکی ویتر اما همو مردو شورد نکه بو انسان کاتی که چون حج ل انسان پاگه کاتو لگونه جاری و های خواب بشته کی واد بخشه بلام همو ام فضلانه که عرضم کردون بمرجع حقي خلق لعنبي اينا حقي خلق لعبي صد حج عمره بكي بري ناكوه صد مردوب شوري بري ناكوه بري پینج هزاري خلق ناكوه بو اينا خلط اي بوا همور فرزکان لجماعتا بيو همو صال دجعت بشي بو عمره و بو اوانه و بقريتوا حقي خلق ندهيتوا خوالي خوش نابي حقي خوال لحقي خوي خوش ابي لحقي خلق خوش نابي بو اقال لو بي كاتك حقي خوال لا خلق لا يا حقي خلق لا پیش حقی خواهد بود انجام بدهی. و هر کسی که بجداری به خاک سپردنی اکال و گرهل کندنی به همان شو او فضل و گوریا ایگره توا. و بشه که تل لوی که انسان ابیت هوی لخوشبونی فرمیه سگرشتنه لبر خاطی خواه. یا چاو نچون خواه با اوی آرامی دولت اسلامی پارز رو بید. اوانی که لدوریه آسایش و هیمنی پرستنی مسلمانان با عقیده و ببیرو باوره که جوانه و که دفاع لمسلمانان اکن که لگل مسلمانان که دفاعیان لی اکن و چاویان نانوی باوی آسایش و هیمنی و آرامی ولاد بپرزنو هی مسلمانان بپرزن اوانی جوکاری لی خوشبونی انسانه که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام عینانی لا تمسوم النار دو چاو آگر نبینن و تخاونه که لآگر پرز داون عين بكت من خشية الله شاوي كان ويا لا ترسي خوا كالو كاتك كسي لانيا لا شرمو اوهمو تاوانو قناهي كبرس بيتو ولا اخوا فرميسك يتخوارو بشاويا وشاوي كشك حرسياتي غلات اقري في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام او دو شاو اقر نابين واتا او دو كسا اقر نابين مادام بركو بيكيو بو شوازا لبرخاتي خوا هم حرسيات اقرن هم فرميسك الرجل لبرخاتي خوا و خاله که ترک هکاری لخوشبونی گناه کن انسانا بریتیال لدزنوش جوان گرتن و هر وحا لدوائی دزنوشکا و بلین اشهدو لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله یا و اشهدو ان محمدا عبد الله و رسوله في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لفرميه کاته که انسان دزنوجه که جوان اگره لدوائی دزنوجه که لای کمکی اما دعایی که کمک همو کسی که باید برکره بلا اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد الله و رسوله در فرمیه همو درگاه کانی بهشتی بو اکره توا لهر درگاهی کانو به اچه تجوره و اتا چون به حج کردن حکاری لی خوشبون و چون بهشتی انسانا اویش به همان شوا حکاری اوی که انسان ببعت بهشت توا و هر مسلمان که دزنوش اگره دوائی دزنوش اکی ده دور که عنوش اکا اوش وکاری اوی اکا پیامبر فرمی علیه الصلاة والسلام دور که مقبل علیهما بقلبه و وجهه الا وجبت له الجنة دوائی اوی که دزنوش اگه دور که سنتی دزنوش اکا و دلی آگا داره و روی لخوایا و لبر خاطر زمندی خواهد و بدل آگای لنوش اکیتی حکاری اوی که به هشتی بو و پیویز بگیره خوشویستان و لهمان کاتا او ذکرانه که ایم همو من ایسا نیوی که دی بو نوش لجماعتا بی یا لجمعه بی یا لبونه این یکانا بی هموی پلی اوی تیپشت در و چه لای درگاه کن نوشو که بلام او ذکرانه لدوائی نوش که انسان زور با من احمال من کردوا او اذكاراني كسي سيجا سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا دعين يجئ كينو ولا قل ايه الكرسي او يجل فرمودي صحيح في غمره هاتو عليه الصلاه والسلام كاويج همان شيوا دفرمي لبيني او انسانو شونا بهشت تنها مردن رغرا كبكاري كم يا زانين كعدود قنا خاينت لا بلا بلي راكر ندرويتي هل انا دانيش تسبيحاتك تكرك كشد بوت شولا بيو بيسلاحات اروت الدروه بلام همو من که دین هیچی به امیدی پنداش نیه علی به زور هنو یعنین دین نوین خواه منه دی اوتر زود توابه دی نوش زود توابه دی راک راک اخیر همش یعنی دنیا همی با بر راک راک چی سراحت اگه بیش گلو توزی که لنو مزگو تای بیش گلو توزی که لخواه پاره تو بیش گلو توزی که ذکر و یادی خواه که الان به ذکر الله تطمئن القلوب چی تری دلد آرام کاتو پاره سروت و سامان لان بازی چی تنها او نبی بوی فرمیتی هر کسی دانیش لشونه که خواهو ام ذکرانه خوین او تنها مردن رگره لشونه بهشتیا که هموی دو دقیقت پیناه چه بۆی ئەم پاداشە گەورانە دانراوە بۆی ئینسانی ئیماندار هەمیشە هەست بە سەکینەت و ئارامی ناخو دەرونی بکە و لەگەڵ خوادا بەردەوام لە وتووێژدا بێ. و یەکی تر لە خاڵەکان وتنەوەی بانگە لە دوای بانگبێژەوە و لە دوای کە لە بانگبێژ تەواو بوو بە هەمان شێوە وەکو ئەومان وتەوە پێغەمبەر سەڵا لە سەم بانگی فەرمورا يكيك باني فرمو دعي بانا كفرمي من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة فرمي هر كسي بدل نيائية ووكو بان بيجاكا وتبيتيو وباور يبيبو وكاري يبيبكا أبي وكاري تونا بهشت يهتي واتيتا بهشتا ويكي تلو وكاري تونا بهشت خندني أم دعاي اللهم رب هذه الدعوة التامة لدعي بانا كانوا في أمر فرمي عليه الصلاة والسلام هر كسي قو بخوينه حلل له شفاعتي أو تكاكردني مني للرجل قيام مدى حلال كردوا بلان يما بداخة ولا جاتي بانك بلينوا لكاتي بانك يا دين بو مزقو خريكي قصة كردني خريكي حكاية كردني أشبيني بجوي يكترا فلان الباخة كتشي لهاو أو بارانا كتشي لهاو أو آوكي إيوة تشي أو لان بازي كتشي أو شربو بشي أو أو بو بشي لكاتي بانك بيوستا كان إنساني أو إيكا بتمايد خوشبوني خواه بيدن و بيتشرب بوستي ولامی بانگ که بعد او دعایش او دعای بخوینه که هموی اوش دو دقسی دقی پی ناچه که انسان لکاتی خوی ببخشه بو اوی هوکاری او بی که خوی پروردگار لی خوش بی و بکوی تبر رحم و مهربانی خوا و خاله که تر که هوکاری لی خوش بونی انسانا بریتی لزوهاتن بو جمعه که ایم بداخوا قدر و رزی جمعه نازانیم كفي عمر فرمي عليه الصلاة والسلام هرچي لروج و روج جمعة هرچي اشتلر زليده لها ترسي هلساني قيامت إلا إنسان نبت كهرچي اشتكانا لرزليده وتسبحات وفاكو بيقردي بأخوادر أبرا إلا إنسان كان نبي بأغان دي لكاتي تواب وطار تواب بخوية كابا مزقوتا كاتي قزاني كاتي نواج قامد اكري خوية كابا مزقوتا اتو بتماي پاداش جمعة شدس كيو نولا بشتكا لكل خوتي اكي تواب ويا پیغمبر فرميت عليه الصلاة والسلام إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فرموي حجة وعمرة فرموي همو جمعيك كأيوة دين بو جمعة خير حج عمريك تان هي إيه خير حج عمرة بوية تراك إلى درقا كدانشي فلي راك لنبي نايتنا ومزقو تور رزكا تواو ناكي نواجك قامة دكري دور رزل دعا وبطالة من تولى درقا كنواجك بوي سلام درا وراك تدرا نو والله هيش خيري أقا قنابان نبو بي هيش خيري حج عمرة بونا نسرا بوية براسي برزان توك حج بنسي من أبو أمانة حوي خيري حج عمرة كاكارك آسانة هيش تيناجن که نه پاره تی اچه نه هیچ تی تی اچه که انسان پیوسته که ولی آبیتو و خالی کوتاهی بریتیه لجب جه کردنی پیوستیاتی خالکی اما زور جروع زنین لخوشبونی خواهی یا پاداشتی گوره لوا یا تسبیح اکمان بدست و یا مسبح اکمان بدست و یا با پنجمان یا لرگا اروین خریکی ذکر و یادی خواهین اوه شتیکی باش و پیروزه بلام لوا گورتر اویا که انسان کاته که مسلمان پیویسی به قصه که تو ابه پیویسی به کاره که تو ابه ازانی دروسه کد لی قومه و توش توانایه کد هیا بدمی و ابی اوا خیر گورترین خیرد انجام داوه لخیر خیر حج و عمره وکو خیر حج و عمره وایا پیغمبر فرمیت علیه صلی اللہ علیه وسلم هر کسی بروا بدم پیویسی مسلمانه کوا وكو يك صالح اعتكاف قال مزغوت كي پیغمبر عليه الصلاه والسلام صالح لمزغوت مدينه كا نويجك به هزار نويجا ده فرمي هر کس بدن پی وسی مسلمان کو بروا وكو او وایا كا يك صال عبادتي كريم لمزغوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم عليكم الحسين ده يرد فرمي امام حسن رحمتي خالي بالطواف اكر بدور كعبه پیامک حلصا لکات طوافکا گرتی و توی ای امام من ایشم پیتا ایشه که گرنگو گورم کوتاه لایتو مشکلیه کم هیا باش کم بیل لگال ما مشکل کم با حل کی دفرمی لکات طوافکی بری روی لگالیا پیامکش کلی بودی بی خزابی با طوافک بری روش لگالیا روش تو دعای کجرای و فرمی بیا طوافکم بری چون که پیامک مثلا ازم فرمیتی من ذهب فی امری لأخیه لأخيه المسلم فرمي هر كسي بروا بو كاري برايك مسلماني فقضيت حاجته بهوي روشنك اموا بيستياتكي فربو بيتوا كتبت له حجة وعمرة حجة وعمرة فرمي اوا خيري حجك وعمريك بنساوا وان لم يقضى اگر هاتو كاركشي بوجبجله وامري بدميوا كتبت له عمرة فرمي اوا عمريك بنساوا فقد اكتسبت حجة وعمرة فرمي من كروشتم لقل اما حجك عمره كشم بدا زينا چونك هم پيوستيكين پر كدو هم يشكش سري قلتو لقال يا روشتمو ورجعت الى طوافي ورجعت الى طوافي قراش مو بو طوافك خوشم لدز درنا شو بو هي امواب زانين هر تنها خير لو دايا كومال عبادة انجام بدي جاري وعهايا كدلي كسي خوش روكي زردخاني اخيت سر ليوي كسي باري چي قرزاري لسر شاني كسي لا ابي كريه چي خانو لكريه چي كالناسيني كتوانين يبيدا اوه خيري حج عمره هي كاتك دلي خلق خوش اكي بويا حج چون كا پیغمبر فرمت عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بركو بيكيو انجام الدابة بچاك انجام الدابة بحلال انجام الدابة پاداشتك تنها بهشتا ام كارانش كعرزم كدن همي پاداشتك چونه بهشتا بويا اميدكم اوانا مالك حج من بنسيب نبوه يا وانا من كدايما حزيان لو الى سفري حجابا ام كارانا انجام بدين كا هيشي تناشي وخيرو پاداش كشي وكو خيرو پاداش حج وايا دعواكم لخواي پر راقبت من خير كا قلمي دي بردي بسا گناه كان مانا بينا چاو پشي لها لو كمو كوري كان مان كا هر کسي دوستا بدين من بجين من بخاك من بخلق من فاسر كوتو سر فرازي بكا هر کسي دجا بدين من بجين من بخاك من بخلق من خوالا كل امولاتو من لطيب كاتوا خواهی گروه درگای خیر من بسر ابکاتو درگای شر من لسر دابقا خواهی بناو جوانکان لیده پاره نوشیفه نخوشکان من بنیری بطای بیتی کومالگ نخوش لنخوش خانه لدروی ولاد لناو خو که دوای دعای خیران لئیم و لئیم و کردو بدز آزار و نارحتی و نالینن بدز مینتی و نالینن دوای دعای خیران کردو لئیم و لئیم و فادر گای خیر لوانیش ولی امش بکاتو شفا عاجلی ام بو بنری هر چی باشی تی آیه خوای گره بو انجام بده فایل بناو جوان کان لده پارنوانی دس یان لهمو وسائل کی دنیای براو بکار یان نه وتن ها لایتو ماوا فادر گای خیر یان لب کیتو شفا نه خوشی همو لایک من بنری همو لایک من پارز راو کی نه نه خوشی خراب همو لایک من بپارزی نه درد بلاو نه همت من پارزی درگای خیر من بسراو کیتو ولات من لوشک سالقات قریب پارزی یا رب العالمین بناو جوان کان لده پارینوا ام کردستان من پارز راو که لهمو شر و آجایگ بمن پارزی لم فتنه و بلای که دورو بری گرتوین خواهی ولاتی ام و ولاتی مسلمانان بپارزی یا رب العالمین بناو جوان کن لده پارم رلوتی نجمنانیم اسلام بشکنی لسلام اسلام دامز راو من که هر کسی دجب دین و جین و اخلاق و روش من خواهی لکول منی بکی تو خواهی لبرخاتی ناو جوان کن لده پارن او رجع من جرتو بلای خود شرمنده و خجالتی لای خود من نکی خواهی لسر حوزی کوسر بخزمتی پیغمبری عزیز شاد من که بدست پیروز کن لده آوی کوثر تر او من کی لبهشت برینی خوتا نشتج من کی فای او خیر و پاداشت که بنصیب حاج کان کی بنیت پاتش بنصیب ام کی یا رب العالمین خال گناه او ان شو ای مشخوش بی فای درگای خیر و برکت بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان کی تو او رجی من جرت و شرمنده من نکی امین والحمد لله رب العالمین
1: رادیو محراب دنگیگ بو گیاندنی پیامی دوین پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري مسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان پیازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارته وكفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو هلپا مكن اوي پير راقيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسچو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوايلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولي لهم ولايه خوش بستان لخزمتي برستانا كوتاي من هنا با رافا كردنو وستان لخزمتي سوري التكويرا ببشتواني خواهي قولي أمرو أچينا خزمت سورتي كي بيروزي تري قرآن كأوي سوري الانفطارة خواهي قولي أفرمي إذا السماء انفطرت. خوش بستكانم سوري انفطار سورتی که مکیه لشاری مکی پیروز ده بزیوه. خوش شویست من علیه الصلاة والسلام وکو لراوی سوری التکویره بس من کرد فرموی من صره این ينظر الى يوم القیامت كأنه رأي العين فليقرأ اذا الشمس كورت و اذا السماء فطرت و اذا السماء شقت. رواه الترمذی. افرمی هر کس یک ایوه قیامت روش قیامت وكو خوي ببينيت با سورة كاني إذا شمس كويرتو إذا السماء انفطرتو إذا السماء انشقت بخوينيتو. سورة الانفطار سرتا با چن مشهدشي كوني دس بيئكا چن مشهدشي كوني كلا روشي قيامتا رؤدا ليو دس بيئكا ودواتر ديتا بحسي ليا برسينوي إنسانا كانو ودواجار چن باسي كيتر. وتمان بخوشوي اسمان عليه الصلاة والسلام فرموين هر کس يك ايوه روشي قيامت ببيني وكو خوي وكو چون بچاو اي بيني با امس سورة بخوينيته. بويا امس سورة هل سرتاوا دلا بأقا كان بخبريني مروف لدنياي شي وهمية واباب برو راستي اي باب برو او چارنو سيكا چاوري اكا باسي اسمان كان اكا كسرتا شق أبيو درزيتي أكاوي أو آسماني كبروردقار أفرمي هل ترى من فطور لآسمانا هج درزيق نابيني هج ناريكي نابيني هج شقي نابيني لآسمانا بلام إتر تواو أو ساتي كروجي قيامتيت أم آسمانا قوريتو أبينيد درزيتي أكاوي وكو بروردقار أفرمي إذا السماء انفطرت سرتا قيامت بحزو لرزيني كي كوني دس بيأكا لبر أبيني أم آسمانا قوريا أم سقفي بسر إنسانا كانويا درزيتي أبيت چندا ترسناك أو حالتا براسي أبي حالتي إنسان لو ساتايا چون بي كأبيني أم آسمانا درزيتي أكاويو أبي چنالو چي حالتيك دروس بكا لترس ولا بيم بو أو إنسانانيك أو حالتا أبينن خواهي قولة باني همو مان بدا أفرمي إذا السماء انفطرت إذا أو أجيني كأوردا وراستيو حقيقيو رؤدا يعني مستحيلة أوردا وحر رؤدا إذا السماء انفطرت السماء واتبر زي علوم انفطرت بداية الشق درس كد أبيت حشتك كدرس أباشق أبي جاء أبي توام سرتا بدر زيدس بيأكا سرتا بدر زيدس بيأكا واتا درس تيبونو كرانوا شقبون درس تيبو أكريتوا بلام انفطارا واتا سرتاي شقبون إنسانا كان لبر أبينن آسمان درزيتي أكاوي خواهي قولة أفرمي إذا السماء انفطرت طبعا انفطرت بهيسترى لإنشاقات چونك بلغية لسر اويكا درزيك كدروز أبي كنشاني تياشونو ورانبونا حمو روداوة كان كرو أدن لسرطا وزور ترسناكن برودقال فرمي إذا السماء انفطرت مبني للمجولة بلغية لسر اوي كاركا خوي قوري ونشاني اويا ام كارا لخوي ورو أدا كنشاني ترسناشي أهوالي قيامة الروجية إذا السماء انفطرت واتا كاتي أمدر زر أدات أوات شندين أهوالي ترسناكي تري بدواية كمروف تصورين أكا باسي يكم صدمي مروف أكا كاتي أتيت ناو داخلي ناو سورة الانفطار بي سرتا بحزيكي كوني
بصدمه دست بي اكا ام آسمان بتوي بسر ما نويا واتا درزيتي ابي كاتي افرمي انفطرت واتا سرتاي دروز بوني درس لآسمانا اتر آماجي وكتمان بو اويك حالتي ترو ادا بويا الزكانم لروجي قيامتا آسمانا كان بچن قناقه كاتي أبرن چن حالتي بسر آسمان آيات بويا كاتي أشينا خزمتي آياتكان قرآن أبينين لشندين شوين أخوي قلباسكا إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إذا الشمس كويرت خوي قولي لشانها آياتي تر يوم نطوي السماء أم حارتنا شون رؤدن شكو همي اللي برارو نادات بلكو أما قناخ بندية التي أشونو نماني آسمانا كان واتا آسمانا كان قناخ بقناخ لنا وچن وتمان قرآن دائما باسي أو قناغانا أكا باسي دروزبوني قناغاني زوي أكا باسي دروزبوني قناغاني خلق أكا باسي دروزبوني تياشوني رشاق أكان أكا باسي قناغاني تياشوني آسمان أكا بويا سرتاي حالتكان كدس بي أكا يوم تمور السماء مورا سرتا لرزينويكي بهيز لآسمان رؤدا سرتا لآسمانا لرزينويكي قول رؤدا لأنجامي أم لرزينوي كرؤدا شي رؤدا لأنجامي أم لرزينا درز دروز أبي كاتي خوابنا مامدا كابو ملرزا أبي زور بي خان وكان مالكان درزيتي أبي لأنجامي أولا لرا كاتي أم لرزينا وقوري دروز بو لقردونا يكسر آسمان شي درزيتي أبي كواتا حالتي دوم إذا السماء انفطرت سرتاي دروز بوني شق ديارك الشق شتيك درزي تيابو سرتا درزي تيابو وتمان حالتي تري بدوايت كبروردقارة فرمي إذا السماء انشقت إتر آسمان طواو درزي تي أبيو درزكا قورة أبيو أكريتاو بيك جاري ليك جا أبيتاو أكريتاو دواي أوا كآسمان شقبو آسمان سور هالا قري وردة كالدهان إتر آسمان سور حالا قري أم رنجي إستاينا ميني دواي أم حالتا كرو أدا دواي درزبونو سور حال قران إتر ليكترازاني تواو خواي قولا فرمي السماء منفطر به بكامل ليكجا أبيتوا اسمي فاعلة بلقي لسر بردوان بوني حالكا وات أم حالي شاق بوني إتر بردوان به وطمان انفطار سرتاي درزكيا شق أوي كتاجي أبيتوا منفطرون به واتئتر بردوام به أم شقبونو ليكترازان بردوام به الآسمانو أجيت قناغي ششم آسمان كأتر آسمان أكريتا وفتحات السماء بطاعتي هموكا هلواريكا همو شقبو همو درزيتيكا وبيك جاري ببردوامي إتر آسمانا كان أبن الدرقاو أكرينو كاتيك آسمانا كان كرانو أجيت مرحلة كشت إذا السماء كشطت بس ما كر لا تفسيري آية كاني بيشوا كشط وتمان أم آسمان لا أشي جهان كتير عالم كتير هيتا بون هيتا الدنيا كأويج رجي قيامته أم آسمان لا أبري وشون كاتي كاتي موبايل كري إكراني رقم سرية كا بشتي دا بوش راوة أو كراندنا أو كلاس مادي كلاس ريتي أو كشطي بيوتري پروردگار ام آسمانه لا ابا بو اوي جيانه كيتر و كونه كيتر و گردونه كيتر دروز بيك روش قيامته همو ام حالتانا اشد قوناغي كوتاي كأفرمي اتر پيچانوي آسمانه كانو كوتاي پيهنانيتي يوم نطوي السماء كطي سجلي للكتب اتر آسمانه كان بطاوتي اپيچرينو كوتاي بم آسماني دنياي دي خواي قولة دو اوي كفرموي إذا السماء انفطرت دواي أفرمي وإذا الكواكب انتثرت أتمن وإذا واتحت مية ورؤدة أميك أوتريت تخميني أما بلين شوان الله قسكردن يعني هر آوا نخير أما حقيقتك ورؤدة روش دي قيت أم حالتان رؤدة كواكب طبعا إما دو شمان هي نجم من هي وكواكب من هي وإذا الكواكب انتثرت
جاوازي هي لنيوان نجم كواكب كوكب ككواكب حتشان باسي ام بي ان سي يسناك يعني سال ريزان استيوا اواني بلينغردونا سكان باسي اكن كومال بي ان اس اكن بلان قران ما بستي ام جاكاري استانيه كلنيوان مثلا استيرو حساركان اكري نجوم كواكب اكري بلكو قران كاتيك افرمي باسي نجوم كان ما بستي كي باسي كواكب اكا ما بس هيك تريها كواكب بو استيانانا او تري كروناكو برشنگدارن هر استيري كروناكو برشنگدار به الاسمان دنيا درب كواكب بيوتري او كبرت قال فرمي ولقد زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب بزينه الكواكب وات اسمان تشيكي ارازيني نوا بزينتي استيرا برشنگدار كان كواتك كواكب بشي أو تري بو أستيارانا أو تري كأدروشيناوا لا عربيشا كوكبا واتا توقد وبرق واتا أوشتي كأبرسكيتاو وأدروشيتاو بلام نجم هر أستيريك لأسمانا هر أستيري لأسمانا بدروشيتاو يعني أدروشيتاو بيتري نجم بلام أوي كأدروشيتاو كواكب بيوتري كواتا نجم ناوي كي عام بوها مو أستيارا كان بلام كواكب ناوي كي تايبتا بو أستياراني كبرشنگ دارن أدريوشينو لأسمان الدنيايا بجواني دراكو وإذا الكواكب انتثرت انتثرت هو تفريق واتا جابو نوا بعد انتظام واتا كاتيكا خوي كلمين نثرا ورجلا وواتا رما وفرقة فريدانو وجابونا وكات يا مشتي خل أو فريدي بأسمانا باشا يعني أو بلين جوتياري كا تنيج تو فري أدا أو كبلا يا كاتوا أو النثري بيا أوتري أي ألقاه متفرقا كات يقتل أوا واتا أم أستيرة بتعاطي شيء به بتعاطي جاء ابنو لخلقي خويا درجن وإذا الكواكب انتثرت فعلك أداتا بال خوي بال أستيرك خوي واتا خوي لخويا هرس إيهنه وإذا الكواكب انتثرت واتا بلابونوي أستيركان وجابونوكيانو درچونيان لخلقي خويانو نماني نظامي كوني وجابونوي أستيركان هر يكبلايك يستا هر همو ياساك راي قرتون لكونا نظامي راي قرتون بلام لو روجيا استيلا كان هاي شي بلايك ابلاو ابيتو هيشي لخلقي خوي نامينيو هاي شي بلايك ابلاو ابيتو شلون جوتياري تو وكفر اداها مو تو وكبلاو ابيتو بو بس الزاويه استيلا كانش اوا باسمانا ابلاو ابنو كواتا اجزا كانم خوي قولا لا دعايتي يا كما باسي دو ديار دي اسماني اكا باسي سرتاي درز تيبوني أسمان أكا إذا السماء انفطرت دعية سر أستيرا كان أفرمي أو أستيرا برشنداري كإسا تو بو بجواني كردون كتو كاتيك لا دشتاي چه جيلي أبيني لسي كردني أو أستيرانا تي أچه تيك أچه واتفوزا دروز أبي لقردونا أسمان لبر درزي تي أبي وحروها أستيرا كان حر يشي بلايك أبلا أبن لخلقي خويا اندر أچن واتا نظامي قردون تيك أچه دوائي أو پروردگار لآيتي دوما هي تسرباسي زوي كأفرمي وإذا البحار فجرت وهروها وإذا القبور بؤثرت دوائي دو آيتي آسماني پروردگار هي تسرزوي باسي دو آيتي تري سرزوي أكا كبابشتواني خواهي قولا لا حلقي داهات وأچين خزمتي آياتكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلماناني خوشويست بيسراني راديو محراب، صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه. خوشحالم لحلقي چوارمي برنامه كوجينده به ايوي عزيزو خوشويست دگموا. دها كم خواي پروردگار توفيق من بداد بو چاكو و بمان كات كليلي كرنوي درگا خيركان، اللهم آمين. خوشوستان لفرمودي چوارم دا اچين سر باسو خواسك براستي پیغمبريان صلى الله عليه وسلم بم فرموديا ومان لأكاك كومالغي اسلامي بشيويكي زور جوان و قبلی آراسته اکا و پیکینانی خزانه کی توکمه دزنشان اکا بو ایمه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمه تنکح المرأة لأربع، لمالها و جمالها و حسبها و لدینها، فظفر بذات الدینی ترب دیداک. و تا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید مروفکان

برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب برنامه کی ورزین می رادوی محرابه برز طالب در باس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده

پروردگار والله یراه مومهم، پروردگار هم و غم و اموشتکان ابینه، هی چاککان ابینه و هی خراپکان جبینه. فانظرو همومکم، هی سیری خودتان بکن بزان همی تو چیه، اوی که لناو دلت آیا بتمای چیه، حزل چیه، آیا ریگ خیرکو گرتوا دلکو خیر بخشید، حزکی خیر بدا بخلق و یورت اگایلیت یان بپیچانو پنا بخوا اتوی دلشی خراب بی شرنگیز بی. افرمه اگا تان لا دلکان تان ببزان چی تیایا رحمتی خواتان دیبه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی رحمتی خواتان دیبه، یعنی هس کسی خواه تعالی رحمی پی بکاو بزی پی بیتو دیارا دلکی دلکا پاک و جوان و تایبتا. عبدالله كري مالك رحمة إخوائي لبه أفرمي إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب الرقيق الصافي. أفرمي بو پروردگار هي لسر أرزا چن دفرو چن قابقا چاخك قبول ناكا بهيج شوازك إلا رقو نرمو پاق نبه، صلب بهيزة يعني بهيزو تندو چاكا رقيقة نرمة صافية باكود وكبري تايبتا. قال الصلب في طاعة الله، وتتند بهيزة بقوة لطاعة إخوايا. فاشا نفرمي الرقيق عند ذكر الله، نرمة ناسكا لكاتي ذكر إخواي پروردگارا، أي صافي لشكاتك صافية. أفرمي الصافي نقي من الدرن، باكا تايبتا بالفتيا لهمو قناهو چلكو چپاليو خرابي. اما دلي انساني چاكن كخوا بي خوشو خوا ايوه خوا داوي كدولا منوتو. لم فرمو ديا كا لا كوتايكيا فرمو وأحبوها إليه ألينوها وأرقوها بو امي فرمو فرموي چونك دلي انسان وكو قلاي دارواي ياوكو قلاي قوايا كنرمة وزو أدره و يعني وكو شوازكي صافي كباسيلي وكدو على صافي يعني چي وكو آوينة وايا آوينة هيتش تغنى شارتوا اويك اي بيني لآوينك حقيقة وراستية بوي ليرا بشوازة تيجي عندوين كإيما دلقان من آوا پخشكا آوا پيشكشكا بكو ملغكا. ودواي اولا شرح حديثك يا أفرمون إن حركة اللسان تدل على ما في القلب من خير أو شر. بيقمان بن بويكا تعبيري أم زماني إنسان كبزمان در يبري تعبير لنا وناخي كسك خوي يتر خير به يا شر به بويا زور كس كأيبيني قسيلة غلقي برسياري لأكي شتبو بازكا جويلة أغري يا جولتو أغري أبيني لخيرا نبي نايبينيت إلا همو جا جياني خيرا بويا أمجور إنسانا أوي كالناو زمانياتي لدلياتي زور كسيشمانه نازانه أو قسي دريا پرينه يا جوينا يان غيبتا يا بختانا يا شتي ناشرين ونابجي بويا فرمي ولتعرفنهم في لحن القول بچي آزانده لويك دريا خن لجيانيانا لناو قسکان یانا دری اخن چی لناو دل یانا هی بویا همو حلسو کوتو همو قسکردنی که ایم بزمان من بگو من بین اوی که لناو ناخ مانا دری ابرین بویا لزمان عربیا براسی جوان باز کراو لوی که انسان اوی لزمان یایتی لناو دل یایتی. یحیای کری معاذ رحمتی خوایلی بی افرمه القلوب کالقدور فی الصدور، فرمي ضلي إنسانا كان وكو قابل موان لناو ضلقانا تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها. أفرمي چي تيا أكولي أوي تيا أكولي أويك أيبيني أويك وكبلي بيداوستي ناو قابقي بيجبجي أكيتو وكبلي بي أشيويني بريتيا لزمانك أو كوچكي بدستويا
کاتک دری اینی اوی که لنا

قابل مكايا چی بدسته و دی بینی اویل نو قابل مکایا دیتا دروا افرمی اوش بریتی لزمان انسان او کوچک زمان انسان چی لناو دلکه هنیتا دروا زمان انسانش اول دلکه خوی هنیتا دروا فانتظری الرجل حتى يتكلم اگا دار با چاوری همو کسیگ بکا پیاو بیان آفرد بی بیره باسی رجولی کردوا رجول بمعنى همو بشاریک همو انسانك چاوری بکا حتى اوکو قصاکا فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج افرمي اويك لزمانياتي دري ابره چی لناو دلیاتی آیا شیرین ترشا بلزتا زبرا چشتیکی پیه پیداله یخبرو که عن طعم قلبه اغتراف لسانه فرمه خبرت پیه دا لزتی اویک لناو دلیاتی بهوی زمانی و لزتگیو پیه له اهم بعضی کس هی زمانی امنده شیرین و خوشا امنده کلمات کانی جوانا حز اكي جوي لي بغري بو چونكا اويل ناو دلياتي ببرام بركي اليت بعض كسي امن درق وزبرو قسنا خوشا علي خوزغا جمله قسكاني نبي اگر لو شوين ولو مجلسا بي حز اكي برويت درو چونكا اويل ناو ناخياتي بيت خوجنيه بو انسان كان براسي جياواز ابن قيم رحمتي خويل بلا كتابي الداء والدواء بازكا أفرمي داو درمان أفرمي كما تطعم بلسانك الطعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته شون إنسان بزماني أويك لنا أو قابو قاچاغي لنا وقابل ما هلا قولي أكولي أتوي تامي بكي بزاني چجور تامي كي هي أفرمي أما بريتي لحقيقتي ناو منجلك كتو دري انت درو زانست بي ادا اميتي آيا كاتك كوچككي لي اديتو ايكي تسر زمانه خبر بي ادا علي اما اوي لكواتا كذلك طعم ما في قلب الرجل من لساني هروا لزد ورقرتنو يان چشتني اوي ناو دلي هركسيق لإنسان كان لسر زماني آياتي فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانه چون بزمانت تامي چشتكا اكي وكولي خوية چشي اكي بزاني سويرا بخوية ترشا تفتهر چونكا كلاو نكلاو بزمانت هستي بي اكي افرمي اوج لناو دلي انسانكا ناهي بزماني اوكسا هستي بي اكي چجور بشريكا ورقة القلب وليونته تعد علامة دقيقة على صحة القلب وسلامته ونرمي دلك وكبلي جواني أجمير ريب بيشيق لا نشانكاني راستو روانو جواني وردو تاكي راستيتي أو دلت صاغتي أو دلت كوا أو إنسان دري أبري لجياني روجان دا چون ناتواني اشتكاني ليبشاري توا آواج ناتواني نقصان کانی دی بشاری تو. تو هت بر رز کانم. اما آبی زور بودی سیدی جانی خومن بکین. آویک ل دل معنات چونه و آویک ل سر زمان معنات چون دری ابرین. پسشان آیتش قرآن فرمه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. فرمه اگر در بن. ایو خوتن تزکیه نفسی خوتن مکن. بلی اما واتشاکین و باشین. و تایبتین نخیر خوای تعالی ازانه چی لدلکان تاناه هندی علاماتو هندی کشد ابین ری لدنیا اتو کسی که باشی یا خرابی بلام عین لعین انکاتا بگو من با اگا دار با تو همیشه خوای تعالی اگیلیتا بویا دایم داول خوای پروردگار بکا که ثابتت بکا دامزراو بکا اوی که لچاک لناو دلتایا بیت سر زمانشتو بتوانی براسی داری بریتو خلق استفاده لیکا و خوشد و قیامت استفاده لیکی لیر دادینا کتای برنامه امجار من انشاءالله لبرنامه دا هاتوا هندک علامات هیا که داری ابره لوی که علامات انسانی چاکن
علامات إنساني باشن إن شاء الله لدى سيداهاتوا هل ببين فرمودكي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم باسي لواكي داول أخواي فرودكاركين خواي قولي لقناها كان من خوش بي عقبت من بخير بجره سر برزي دنيا وقيامت منك طاعة وعبادة من لقبولك لقناهي دايكو باوك من خوش بي لقناهي مردوكان من خوش بي لقناهي ما مستاكان من خوش بي أمولاك من دل خوش و رسول و سر برز بكا بعداشتي خير من باتو لسر چاك كان صرف نظر من لبكا لقناه و تاوان و كم ترخمي كان تا برنامه كي كوتا روزشي كا بخواي قبرتان اسبيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بو او کسی که دی بو مزگوت بو ایما قرز نوی لسرمان بداخه ول رمضان مزگوت کان من پر اکین لا نیشخوین لا نیجی بیانی لا نیجی عیشا لا نیجکانی ترا بلا ملکاتی ترا گرنگی پی نادی کلکاتی که اگر تو بمنیتا و بی و بی بو اوی فیری خیر یک بی یا خیر فیری خلق بکی و رنمای خیری کسی بکی بقدر حجك بفرمودي صحيح في غمار صلى الله عليه وسلم كتبراني روايتي كروشي خيالباني بصحيح دانوا بقدر كسيك كحجك يتواوا بقدر أخوة خير الوانوسي دو اگر انسان بروه بو مزقوت و چونه مزقوت و هاد بو نوجة فرزكاني و با دزنوجة تيباك و قيشتا نو مزقوت و او أخوة قورا خيري تي قوري بو نوسي كده فرمي من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. ده فرمي هر كسيك بدزنوجة تركوبيكو جواني قرد. لما الله وحاد بواوينو يجفر زكاني أنجام بدا. أو فأجره كأجر الحاج المحرمي. أو باداش لكي وكو أو حاج وايا كلما الله ونيتي هنا وبروا بو حجو وإحرامي بستوا. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه أو فأجره كأجر المعتمر. وكسي دي بو نويجي تشتنغاو دي درو اكاتا مزقود داز نويجي تركو بيك اقري وكو پاداشت يو كسوايكا ارواب عمره كامش ابو داوت روايتي كردوا بويا ام كارانا آسانا لسر انسان خواهي پر وردگار كمنو توي دروس كردوا ايوه بمان بعد بو بهشت رقيل كس نيو نايوه كس فيتا جهنموا والله برزان وا او ندر جاي خيري داناوا وا او ندر جاي لي خوشبوني داناوا كا مگر انسان يك سرسخت و بدبخت به ناشته جهنم وا فرمي لا يصلاها الا الاشقى مگر كسي بدبخت به هناك ناشته جهنم وا بلا منو تو كه خو مان رگي بدبختي هل ابجيرينو لبخت وريدو اكوي نوا او اوكا تا ختاكي لسشاني خو مانم وا يا مري خوش اسمع عليه الصلاة والسلام ده فرمي هر كس يق نويجي بيانيو ونويجي عشاي كل جماعته او بها مانشوا خوي گورا پاداشتي گوري بو اورسه كا ده فرمي هر كس يق شو بو مزگوت بو نويجي بياني من صلى الغداة في جماعة كاتك اروا بو نويجي بياني ثم قعد يذكر الله داني شيء لشوينك يا خويا وذكري خواك حتى تطلع الشمس حتى خولها لدي ثم صلى ركعتين دعائي كداني شتوى لدعائي نواجي بيانيوا حتى خولها لهاتوا خريك الذكر تسبيحات يادي خواب ونخريك قسكر نمي لمزقوتا خريك الذكر يادي خواب دعائي حلص دور كعدك في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ده فرمي پاداشتكي لأستي أو كساك حج عمريك أنجام داوا بتواوي بتواوي بتواوي سيجار تأكيد كردوا بوه كدي بو مزقو أمانا حموي خيري حج عمريك هيا بوه بيوستكا إنسان كهاتا مزقو توا أبي أدبي مزقو بباريزي أبي قسي دنياي تيانكا ابي بوخسو قال قال نيته مزغوتوا ابي كاتك يته مزغوتوا اگاي لو بي لزماني بي لهل سكوتي بي يا بو فيربوني خير بي يا خير في دي خلقك يا زماني لخير اب بسورني نك بي يته مزغوتوا انا وبخيال يعني ونبوني تجاتو ونبهشتك چونك گورترين شد كه انسان لا يخوا پاداش تكي گوراكا بريتي على نيتي چاكا وفرميتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه هر كسي نيجي بياني كلو لشوينكي خويا دانيش حتى وكو نيجي زحاده كان بمنزله عمره وحجه متقبلتين افرمي پاداشتي حجك عمريكي قبول كراوي هي الاي اخوا برزن وكو ملكاري ترك انسان انجامي ادا وكو پاداشتي حج عمركي وكو چون حج عمره هو كاري لي خوشبونه كمال كار هيك انجام يدين هو كار لي خوشبون معنا يچك لو انا كفي غمر معنا فرمي عليه الصلاه والسلام شوردني مردوا بدا خو هند يكس باوكي امري يا كس يكي امري بير لخيركي نا كاتوا يا بيزي لي كاتوا او سي جاري وا يكس على مزغت على كس ما اندز نا كي بيشوا

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماماً ونوراً ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بو مرخص بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بو صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك امولات من پاريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيط جرساي خوتو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته

ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة
2: برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورا جيوزا كاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایو.

0: تابلو يكر رقم يكر با بيان شارج اصلا رقم السياره ما مصا
1: انا والله اسرافه
0: اسرافه يا نواني يا كاكا بوتشي وتم
1: والله
0: من
1: والله اسرافه شو نواني انا والله بناحيك
0: وتم زورجا بيوندي بما مصا كمان برسياره شان بوكم
1: والله بناحيك كاكا هي
0: من دوف تابلو كربا ونا حالا بو كشف فيش بيان بو فين بيان بو خوشي خوي
1: كره والله بناحيك
0: نحن دوف تابلو بكره بو نمونه با دوسيه دفتر بيه على السيارة كي اما قناح نية
1: بنا والله قناح يقا
0: وتم لاي ما موصار ولكن نيك من باتي
1: كاكا يمن في غمري اكرم عليه الصلاة والسلام فرمي لسر دريا لسر دريا دوكان لسر دريا درباني خان خواب ومان فرقا على رحمتي خوي لسر دريا دوكان ودرباني خان درزيوش بقري لسر زيادة زيادة قناح دك استراف خرابة زيادة رأي ان المسرفين كانوا اخوان الشياطين مسرفة كان بلاي شيطان انجا ان الله لا يحب المسرفين ومسرفة كان يخوزنا اخر باشا سيري كان رقم كم يقبي عين شيب لسك شكرا كم دابزي زغطة كم برزة بيته موبايل هل موبايل كاك من زلام بو يعني كاتي خو من او رقم اي خو من زلام بيزو رقديمه كنت مقول الله كاك نايفروش من رقم بو خو
0: ولا ما مصر زلام زلام سيد
1: افترينيا ناو اي رحمة لدايك
0: رقمي موبايل لك
1: اي جاب وش تخوادي او قناحنية اي خلني نان بي نانية بي خوا خلق يا والله بالله عملياتك هاي ساد دوني كابريا تلفوين بو بخير كاكا كوريكي جنجي جوامان زرعي قرشي لي بوكن باك مان كوتو بو 6 مليون دينار اي باشو تو ام 6 مليون بابا ومن احياها فكأنما احيا الناس الجميع ام بسي ام دفتر بو ناي بمزقوتي خلق نجي جاب بو ناي بمكتبي خلق خلق كاركان تياب خيني بو ناي بخستخاني خلق تياتي ماركري اي اخر شيء استفاديه انجا هم بو دنيا هم بو قيام اگر من زور جلال ما اگر بيوي قيامتي جين هر بو دنيا او تا كبر مزگوتي كي دروش كو خواجه زاي باتو مكتبي كي دروش كو خواجه زاي باتو خسته خاني كي دروش كو خواجه زاي باتو مشروعي كي او كهرباء دروش كو بو پاري زاي چي شكري
0: راس سلام ما مستخ
1: دست خوش عزيز من يا ربي خواجه جو صبكا خواهی گوره جزا و پاداش رو کاته که
0: من خواهی
1: گوره سربرز که که که همین خواهی گوره موفقه که کاته که توابو برایانی کنترول اشاره من دادن که توابو خواه برکت خاطه کات منو ما تو دعا کن انشالله دعا کن دخویم که که برایم جیان قصه که تو بهند ورگنوش تو لدین توابو تیه گشتی ام دنیای پیوندیه با قدر ایمان معنی بشر شد یکی که لانه قضا قدره خیر بیا شر خیر بیا شر اجلی او کسانه به حدیثه و سهرات و تواو و ما من دابد و ما من دابد فی الارض الا علی الله رزقه حمو مخلوق خواه رزقی خواه با دابین کدوه که که بخور بان اما عقیده ایمه جاری وای با درده که ایمان مالیک فرمیه جاری که گرشتی که باید ابشیلی ها بردی کسیره کم سبحان الله دوری خسته و بردی لیا ماری چی شور هبو لبردم کنه که دای مارکه ها برسه که انتیاتیه گیشتم که خواه رستی همو کسی کده هم شیره لمنی نیش من بیخوم خوش شیره خواه بردی بو باره چوره اما قدره برا کنم عزیزه کنم با عقیده هموش تیت والله بالله ولو کنتم فی بروج مشیده او برایانه خواه عفویان که اوانی که بریدار بو خواه شفایم بو بریده والله لناو قاسابنا ابو ابرشتا التوابو روجي ان توابو روجي ان توابو بلان بل اسبابي شيء اسبابي شيء اسا مثلا بونمونا بامبرا سايق انا ما تورانا كاك سيان بس هلا سيت سر بي خو مش قدره با عقلك ينامين سيان بس سر هلا سيت سر يقطع اما غير بروا اما خطره وكو شلون قتل عمدي هي قتل برادري برادري جانب جاتي دانيش تفهم باكر قدر يخاف شكل درس يكوجي خو بي خرج نيكوجي ما خواه حزیز نکه ای کشه یا او سعقانه خواه سعقه کن من پریزه قدری خواه اوانه نکه پوز لین اوانه نکه عزیزی خلقه این اوانه نه اوانه که بتوشی حزیزی که بخواه مردن به آواتا خواه اتر او قدر و حتو خواه پرورگر عقیبتی بینی اوش بخیر بگیره خواه شفای با پلوان خوش کن من خواه لگو رای دای کواک من خوش بی خواه رحم با خیون کار و خطابی کن من که خواه رحم با نخوش کن من که شفای ما مستمل عزیر و ملا به دین و ما مصامل برهاني أمينو أو خوش كبراني كلاش ببارن و بيوديان بيو كاكا عمري بريز كاكا عدناني برا قورم ننكي فردوس نخوش خواي يور شفاي ببنيري كاكا برايمي برا قورمان تريفا خاني خوشكم ننكي مينا خان خواي يور رحمي بيبكاو دايكي باران خواي

يا غمري خوا فرمي خوا توبة فزيرة خوا توبة قبولك يا ما حق يا ومانين يا روجة يا غمر باني كلا صحابة كان فرمي أصحاب بين با حكايتي خوش تام بو يرمو خوا بو يرمو سم حكايته بو خمي يرمو داني شنوتي حكايتك تام بو رمو سرت أن تعجبك على حكمتي خوا ولا فضلي خوا وتي عن شيء وتي روجة جنيك جنيك فاحشة جنيك لش فروش جنيك اللي تولي زندقيا ولش فروشي وزناكاري ناني وخي من علي دراور ديها روجة اللي دشتك وريك عروات شي انوارة شاية كيوات ياو الصية ودوري امتشا اخليتو او نتي نيسي لهازو هناو كوتيا ام جناك وحياتي نيوجيكي نكري روجيكي نكري صلواتيكي نداولي ايماني بو اخوا شايات ماني عور ديها ايماني بو اني قومي بني اسرائيل وقومي حضرتي موسى ام جناك نترساو وسيلنا وايو بهالك يا شيخ خوي بينياو امور اوري تشاكا وري اخوار وكوشك لبياو تشرمو سي جار دو جار اي هاور در ام سيتي راوك خوا ام جنا فاحشه لبرتي راوك دني ام سبب بخش خوا عفوي كرت اي لا برشاو نو خوا بيج ام هم كزينا شوت وكردي ام هم كفحشا شوت وكردي وتي شون يا خاصه وكردي من وتم القرآن أجر خاسب كي لحديثة فرموية أجر خاسب كي جناه كان يشرمو تو خاسية كتير جناه كان مش تشرديتو فاكم كردي تو ده خزاي أجر كيا خاسه تكي جنو من علي خياب كاتونه تكي إنسانة كابي كاتونه تكي مسلمانة كابي كا إنسانة كخاسه تكي فقير وهجار وندار كاب كاتونه خواشون لي قبول كا وخواي تعالى شونه وخشه عبادت فقط تزويد ودسو قرتن نية قرآن خوندن نية بخشين تنهان يلمشتانا بوية فرشتك هز بحش تيريت دمي كلوراكو

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

مرة حين يسبح لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة ما

0: نبينا محمد. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا مادام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بوي دا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن مادام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو

فرمی سوین بید بخوا من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی پروردگارا پشتگیر و کمکیم بکه لسر سپاسگزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانی تو وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیان تو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان تو وابن حبان بصححي دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كدفرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوان سائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گراویانتو
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خويلبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي: هر كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي: هر کس یک لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمد لله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سردرياش وهابي. بيشوى مسلم رحمة خويلي بيجراويته. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سنة دالة في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتن بري روشو ريگي خرابو نبار. بيشوى طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.
2: قالوا

شعيب وتي اي هوزو خزمانم ايا كسو كارم بلاي اي ووا بتوانو دصلاتر اللخو دا لكاتيك دا او ذاتتان فراموش كردوو جوينادن بفرمانا كاني براستي پر وردگارم اگا دار بوي اي و انجامي ددن.

0: لروجی قیامت اجدا فرعون پیش قوموش وان کوتوانی دکویتو انجا دان باتن ناو آگری دوزخ ای چن خراپا و چون جور ویو او شوینی دسن ناوی
1: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
0: اوانا لم دنيا دان نفرينو دنگو باسي خراب شوينشيان خرا للروجي قيامتش دا بشيان هر دور يلا الرحمو بزي خداو اي چند خراپا او بخشيني پيان بخشراوا

0: حبيب
1: اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان لي دكردن فرياي هيتش تيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيتشان بو زياد نكردن جگلت يا چون نبيت.

كاتيك يوسف بباوشي ود باوشي برزم بگمان من لخوم دا 11 استيرو خورو مانگم بيني كرنوشيان بودا بردم.

كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لاي باوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا ايمك كومالي چي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويه چي آشكرا دايا.

0: الخاسرين
1: سوين بخدا بيغمان جنكا پلا مار يوسف داو ويستي لي بدات يوسف جنيازي لداني هبو اگر بلغي خداي نزانيايا كسر انزامي لدانكي بخراب بسريدا دشيتوا ابو شوه من کرد بو اوي هرچي گناهو تاوانو خرابه لي دور دخينوو براستي او لبنده حلب جاردو پاککاني ايميا

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: يوسف وتي نخيروانيا اويستي لخشتم بريد يچك لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كبياوي چي زيرك ودنيا ديده بو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیش و درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچك لدروزنان.
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: خو اگر كراسك لپشت و درابيت او جنك درو دكاتو يوسف يچك لراز گويان.

يوسف وتي من تنها لك دانوي خون نازانم بلكو جغلوش هيتش خواردنك تان بونايد كدر خوارتان بدريد كمن نزانم تيو تسونا پيش اوي بغات اللاتان امج ازايتي خوم نيا بلكو اوه هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قومي كموازدهيناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامتي جنيا

0: يشكرون
1: بلكو شويني آينو برنامي باو باپيرانم إبراهيم و إسحاق و يعقوب كوتوم هرجيز روانية بو إما هيد جورشتيك بكين هاولو شريك بو خدا اوش لفظلو ريزي تايبتي خدايا لسر إما و لسر خلچيش بلان بداخوا زور بي خلچي سپاس گزاري ناكن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أوسار رويتي كرنووتي أيها ولاني زندانيم آياتاً خوايشي همزورو جاواز بپرسترين تاكترن ياخد خدايشي تاكوتن هاو زال بسر هموشتك ده

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم أوتان لخوني دا تري دقشي أو دبيت الساقي باشاو رزقاري دبيتو شرابي بيشكش دكات أوي تريج لخاز دا دريتو بالندل لسرو رخصاري دخوات يتر أمج ولامي لك دانوي خونا كانتانو هر أوش بريار دراوات.

0: چاککان دڵەکانیان ئەکوڵێ بەچی بەکاری خەیر واتە هەمیشە خۆیان لە خێرە ئەبینەوە نزیکی شەڕ و خراپە و ئەوانە ناکەون وئن الفجار تەغلی قلوبهم بأعمال الفجور فرمێ خراپەکانیش فاجیرەکان لە سنور دەرچووەکان ئەمانە دڵیان ئەکوڵێ ئەوە پێشکەشەکەن بە کۆمەڵ لادان و سەرکەشی و خراپە و ئەوەی کە خوا پێی ناخۆش بێ لە بێفەرمانی خوای پەروەردگار والله یرا همومهم پەروەردگار هەم و غەم و ئەموو شتەکان ئەبینێ هی چاکەکان ئەبینێ و هی خراپەکانیش ئەبینێ فانظروا همومکم هی سەیری خۆتان بکەن بزانە هەمی تۆ چییە ئەوەی کە لە ناو دڵتایە بەتەمای چییە حەزت لە چییە ئایا ڕێگە خەیرەکە و گرتووە دڵەکە و خەیرە بەخشێت حەزەکەی خەیر بدا بە خەڵک خوای گەورە ئاگای لێت یان بە پێچاوانە و پەنا بەخوا ئەتەوێت دڵێکی خراپ بی شەڕەنگێز بی ئەفەرمێ ئاگاتان لە دڵەکانتان بێ بزانە چی تیایە ڕەحمەتی خواتان دەبێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی ڕەحمەتی خواتان دەبێ یانی هەست کەسێک خوای تەعالا ڕەحمی پێ بکا و بەزەی پیا بێتەوە دیارە دڵەکەی دڵێکە پاک و جوان و تایبەتە عەبدوڵڵای کوڕی مالیک ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ ئین لیلاهی فی الأرض ئانیەتا لا یەقبەل منها ئیلا الصلب الڕەقیق الصافی ئەفەرمێ بۆ پەروەردگار هەیە لەسەر ئەرزا چەند دەفر و چەند قاپوقاچاخێک قبوڵی ناکا بە هیچ شێوازێک ئیلا ڕەق و نەرم و پاک نەبێ سڵبە بەهێزە یانی بەهێز و توند و چاکە ڕەقیقە نەرمە سافیە پاک و وکوبڵەی تایبەتە قالە ئەسڵب فی تاعەتی اللہ واتە توندە بەهێزە بە قووەتە لە تاعەتی خوایە پاشانە فەرمێ ئەڕەقیق عیند ذیکری اللہ نەرمە ناسکە لە کاتی ذیکری خوای پەروەردگارە ئەی سافی لە چ کاتێکا سافیە ئەفەرمێ الصافی نقی من الدرن پاکە تایبەتە پاڵفتەیە لە هەموو گوناه و چڵک و چەپەڵی و خراپێ ئەمە دڵی ئینسانی چاکن کە خوا پێی خۆشە و خوا ئەیوێ خوا داوای کردووە لە من و تۆ لەم فەرموودەیە کە لە کۆتاییەکەیا فەرمووی و ئەحەبوها ئیلەیهی ئەلیەنوها و ئەڕەقوها بۆ ئەمەی فەرموو فەرمووی چونکە دڵی ئینسان وەکو گەڵای دار وایە یا وەکو گەڵایە گوایە کە نەرمە و زوو ئەدڕێ و یعنی وەکو شێوازێکی صافی کە باسی لێوە کردووە ئەڵێ صافە یعنی چی وەکو ئاوێنە وایە ئاوێنە هیچ شتێک ناشارێتەوە ئەوەی کە ئەیبینی لە ئاوێنەکەیە حەقیقەتە و ڕاستییە بۆیە لێرە بە شێوازە تێیگەیاندووین کە ئێمە دڵەکانمان ئاوا پەخشەکە ئاوا پێشکەشەکە بە کۆمەڵگەکە و دوای ئەوە لە شەرحی حەدیثەکە ئەفەرمون ئین حەرەکەتە اللیسانی تەدل على ما فی القەلبی من خەیر ئەو شەڕ بێگومان بن بەوەی کە تەعبیری ئەم زمانەی ئینسان کە بە زمان دەریە بڕێ تەعبیرە لە ناو ناخی کەسەکە خۆی ئیتر خەیر بێ یا شەڕ بێ بۆیە زۆر کەس کە ئەیبینی قسەی لەگەڵەکەی پرسیاری لێ ئەکەی شتە بۆ بازەکە گوێی لێ ئەگری یا گوێ لە تۆ ئەگرێ ئەبینی لە خەیرا نەبێ نایبینیت ئیلا هەموو ژیانی خەیرە بۆیە ئەم جۆرە ئینسانە ئەوەی کە لە ناو زمانیایەتی لە دڵیایەتی زۆر کەسیشمان هەیە نازانێ ئەو قسەی دەریە پەڕێنێ یا جوێنە یان غەیبەتە یا بوختانە یا شتی ناشرین و نابەجێیە بۆیە فەرمێ ولتعرفنهم في لحن القول بچی ئازاندێ لەوەی کە دەریەخەن لە ژیانیانە لە ناو قسەکانیانە دەریەخەن چی لە ناو دڵیانە هەیە بۆیە هەموو هەڵسووکەوت و هەموو قسەکردنێکی ئێمە بە زمانمان بێگومان بین ئەوەیە کە لە ناو ناخمانە دەری ئەبڕین بۆیە لە زمانی عەرەبیە بەڕاستی جوان باسکراوە لەوەی کە ئینسان ئەوەی لە زمانیایەتی لەناو دڵیایەتی یەحیای کوڕی معاذ ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ القلوب كالقدور في الصدور فرميت ظلي إنسان كان وكو قبل موان لناو دلقانا تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها أفرميت شيت يا أكولي أويت يا أكولي أويك أي بيني أويك أكبلي بيداوستي ناو قابقي بيجبجي أكيتو وكبلي بي أشيويني بريتي لزمانك أو كوتكي بدستويا كاتك الدري إيهني أويك لناو قابل مكايا تشي بدستو دي أبيني أوي لناو قابل مكايا دي تدروا أفرمي أوج بريتي لزمان إنسان أو كوتك زمان إنسانا تشي لناو دلك إيهني تدروا زمان إنسانش أولا دلك إيخو إيهني تدروا فانتظري الرجل حتى يتكلم أغا داربا تاوري هموك سيقبك بياو بيان آفرد بي ديرا باسي رجولي كردوا رجول بمعنى همو بشارك همو إنسانك تاوري بك حتاوك قساءك فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج أفرمي أويك لزمانياتي دري أبري چي لناو دلياتي آيا شيرينة ترشا بلزتا زبرا تششتكي بيه بيد عليه يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه فرمي خبرت بيه لزتي أويك لناو دلياتي بهوي زمانية ولزتكي وبيه عليه أهم بعضك هي زماني أمن ده شيرين وخوشا أمن ده كلمات كاني جوانا حز أكي جوي لي بقري بو چونك أوي لناو دلياتي ببران بركي عليت بعض كسيش أمن درق وزبرو قسنا خوشا علي خوزقاء جملة قسكاني نبي أغر لو شوين ولو مجلسا بحز أكي بروي تدرو چونك أوي لناو ناخياتي بيت خوشنية بوي إنسان كان براسي جياواز ابن قيم رحمتي خوي لبي لكتابي الداء والدواء بازكا أفرمي داو درمان أفرمي كما تطعم بلسانك الطعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته شون إنسان بزماني أويك لنا أو قابقا شاغي لنا وقابل ما هل أقولي أكولي أتوي تامي بكي بزاني تجور تامي كي هي أفرمي أما بريتي لحقيقتنا ومن جالك كتو دري انت درو زانست بي أدا أميتي آيا كاتك كوشككي لي أديتو أي كي تسر زمانه خبر بي أدا علي أما أوي لكواتا كذلك طعم ما في قلب الرجل من لساني هروا لزد ورقرتنو يان چشتني أوي ناو دلي هركسك لإنسان كان لسر زماني آياتي فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانه چون بزمانت تامي چشتك اكي وكولي خوية چشي اكي بزاني سويرا بخوية ترشة تفتهر چونك كلاو نكلاو بزمانت هستي بي اكي افرمي اوج لناو دلي انسانك ناهي بزماني او كسا هستي بي اكي چجور بشريك ورقة القلب وليونته تعد علامة دقيقة على صحة القلب وسلامته ونرمي دلك وكبلي جواني أجمير ريب بيشيق لا نشانكاني راست روانو جواني وردو تاكي راستيتي أو دلت صاغتي أو دلت كوا أو إنسان داري أبري لجياني روجان دا چون ناتواني اشتكاني ليبشاري توا آواج ناتواني نقصان كاني دي بشاري توا توا تبر إذا كانم إما أبي زور بوردي سيدي جياني خومان بكين أويك لدل معنا چونة وأويك لسر زمان معنا چون دري أبرين باشان آياتيش قرآن فرمي فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرمي أغادار بن إيو خوتان تزكي نفسي خوتان مكن بلا إما واتشاكين واباشين و تایبتین نخیر خوای تعالی ازانه چی لدلکان تانه هندی علاماتو هندی کشد ابین ری لدنیا ایتو کسی که باشی یا خرابی بلام عین لعین کاتا بگو من با اگه دار با تو همیشه خوای تعالی اگیلیت بویا دائم داول خوای پروردگار بکا که ثابتت بکا دامزراو بکا اوی که لچاک لناو دلتایا بیت سر زمانشتو بتوانی براسی دری بریتو خلق استفاده لیکا و خوشت و قیامت استفاده لیکی لیر دادینا کتای برنامه امجارمان انشاءالله لبرنامه دا هاتوا هندک علامات هیا که دری ابره لوی که علامات انسانی چاکن علامات انسانی باشن انشاءالله لدسی دا هاتوا هر بپیم فرموده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باسی لیواکی داول اخوای پروردگار کن خواهی گوره لگناه کان من خوش بیا عقیبت من بخیر بجره سر برزی دنیا و قیامت من که طاعت و عبادت من لقبول که لگناهی دایکو باوک من خوش بیا لگناهی مردو کان من خوش بیا لگناهی ما مستا کان من خوش بیا امولاک من دل خوش و رسول و سر برز بکا پاداشتی خیر من باتو لسر چاک کان صرف نظر من لبکا لگناهو تاوانو کم ترخمی کان تا برنامه کی که و تا روزی شکا بخواهی گورتا نسپیرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاتی شو روش دا ویستد گویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره هاو هاو

0: الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسل إلى الإنس والجان على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان برزان وخشيستان لهر شوين كان صلاة إخواتان لبت خوشحالم كان برنامج بخصمتان دكموا لزنجري برنامج بيرو باوري مسلمان لما هول ماندا لرابر ديا لإيمان تيبقين هول دين بين سرباري كردي إيمان البواري نظري وتيوري وعملي تيوري درس بين سرباري عملي وكردي لم يعني قرآن بيروزا نموني زور ماندز دكويت لبابتي إيمان لبابتي زندويتي إيمان لبابتي هلوستي إيماني بويا بيمباشا قصيك بس رهاتي قرآني متابعة بكين إما باسي بيغمبرك ناكين باسي غيري بيغمبرك دكين كا الويست موقفي إيماني شون بو لكاتك موسى سلامي خداي ليبي لقال هارون لمصر روبروي فرعون دبنوا وهاتي بلقو دليلة نشان فرعون جدا فرعون لميدانا بتشوك داديت فرعون برياري ربا ربونوي چي گوره دادات لربا ربونوكا بهوي ساحره كان تيك دشكيت فرعون دوي او تيك شكاني خوي او شرمزاري خوي راس كاتوا بوي هرشي زور مترسيدار لموسى دكات يخداي تعالى أمر دوما لصورة غافريا مؤمن بود جيرته كدلي وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه ليم قرن با موسى بكجم بأيش بنابو خواي خويبري إني خاف يودي لدينكم تتسم براستي دينكتان بقوري أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني خرابة لزويدة بلاوكاتو فرعونيك بفرعوناتي خوي يستاذي قوت لترسم موسى فساد بلاوكاتو او بيشي استمكار ديكتاتورة كان كدائما غيري خوان يعني باساب بولنا وبردنا بدوسناوا يوجد اتهام كردن بفسادو بد الجوالاتو بد استيبيقانو بعميلو اما رجي استاش الدبارة دبنوا فقال موسى إني عصي بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى وتي من بنادا قرن بخواي خوم بخواي توش أي فرعون تو خواني لا أركزك متكبرة أو بزلقرة هوي بير خلق زياترة تا أندازي أو يقول ما علمت لكم من إله غيري نمزاني أخواي شترت بغيري منها بي بارسترابي شترتها بي أتا دي يقول أنا ربكم الأعلى كأم متكبرة لا يؤمن بيوم الحساب برايب اللي بيسانا ونية بويرة دنيا دا شولي لي هالكشاو هرتي ظلم مستمع لسال خلق زيبا زيدك آلم ساعة وقت ما ترسي دار ترسنا كدا كموسى هرشي كشتن وعدامي لسنا إنسانة شي إيمان دار دردك واللحظي أويا كاتي أويا كي إعلان إيماني خوي بكات شكبو أم إيمان دار يعني لبيبيدك منتو ما مستعاكي بيشوا وبيغمبركي لدار بدري يان دبي هلو يزور بغري قرباني بدا لبيناو او مبدأو بيرو باوريكي هلو يغرتو هتا يستا اگر هتا يستا بيوستي بكتمان وشار نوابو بيت لحظة لو لحظة بيوستر نية كي اعلاني ايماني خوكي رابكا هربويا ام ايمان داران اخوائي تعالى من بازدك وقال رجل مؤمن من آل فرعون أم إنسان إيمان دار لآل فرعون دا وتي هاتا بيش هاتا ميدان ولا محظرك خلق مو آمادية فرعون آمادية موسى آمادية بنو إسرائيلي لواني لويبن قبت يكان لوين يكتم إيمانا كهتا أست إيمانا كيخو الشارد بوا أوار ربرو فرعون بوا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لا تخوى أوتاوانا بس لبر أوديكو جن كذلك بروردقاري من الله فرعون أو التاوانا وقد جاءكم بالبينات من ربكم اندشي بلقبو هناون ايوه قلوش كردوا ايوه شرمزار كردوا بويا وإيكو كاذبا فعليه كذب ليه قرن ليه قرن ايوه نالا ندرو دكا ده ليه قرن اقا دروزن بي ميدان ندرو كرت امرنا سبيدا دكا وإيكو صادقا اي قر راسمو يصبكم بعض الذي يعيدكم توشي بلادبا وعدي بيداون بليني بيداون كا توشي بلادبا إساني عاقل دبي مازال بكسي وابدا اقا دروزن بي درو كاين دركون اقا راس بي هرشكان دينا دي وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب براسي خواي تعالى يرمتي كسنا ذاك زيادة الرويبك ودروزن بيت يا قومي لكم الملك اليوم أو ذا فرعون إهمالك تهميشك استيلاء رويدة قلقك يا قوم أي قلي من لكم الملك اليوم أمر إيودة صلاة دار ظاهرين في الأرض وديار بو لكس خوتاين ددن بو حزارة ويران دكن بو أمولاة ويران دكن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أقر بلا يخو عذابي خداها چه فريا من دكا بيت چه رزقار من دكا براستي أما أو باريد الصوزية لدى فرعون تدخولي كت بويكا منصة كور بقريتوا ماكا كور بقريتوا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بلا نظروا بعقل يا بصي شتيشي منطقي بينا بلا برامر أنبياء وعاقل وإيمان دار الجيلة بطوري قتي ما أريكم إلا ما أرى من شبل مهر أويا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سكان من شهم الراست أما وتيشي عاطفي حماسي بابن ما يعني أيها نكتن بخلق لو هم خلقها عقل جيتيانا مو لو هم خلقها كثير جيتيانا مو كفرعون الرزي اللي بقري لأشرافة كان وزيرة كان نزيكة كان من نخير لهمو تان عقل ترم لهموش تان رشيدو سراس ترم أو إيها ني بقومك شكرت براستي ببيع عقليش داباسي إيمان داركا وكو بلي مايكا كي ليور قلتو بلي وقال الذي آمن إيمان داركا قلت يا قومي فرعوني هرواز لي هنا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب براسي من دا ترسيم أويك بس الأحزاب دا هال لبيشترا أحزاب شي وكو قومي نوح وكو قومي عاد كبي غمركان هود بو وكو ثمود كبي غمركان صالح بو أواني دواتريش فما الله يريد ظلم للعباد كواتا أم بياوة بياوة شي آسائي نبو بياوة يكبو شارزاي ميجو بو شارزاي روداوة كان بو وشتيجي ببير خلق هنا وكي خلقش ديزاني بو يوتي بدوري مزانا كهمان روداوة كان بسر ايوا دوبارة ببنوا بو يبراستي بتواوتي لما ترتكان آقاداري كدنو هارا وندشنا ويا قومي إن يخاف عليك يوم التنات براستي من الهب ودنيا جنا أربو قيامتيش بفروشن بو إيوة روشيك دي بانك دكرين روشي بانك كردنا أو روشيك يوم تولون مدبرين يورادك ما لكم من الله من عاصم يعني دنيا توشي عذابك دبن كو كاتي عذابك ناتو أن راكا ومن يضل الله فما له من هاد كسي براتي خواسري اللي بشويني بكت رزقار نابي عروان دا ولقد جاءكم يوسف من قبل بلينات اي قوم من ايو الولاتي مصراء بيتر يوسف تان بوهاتمو لما احنا رزقاري كردمون شاكي بيغمبران بسر تانا ويا ام موسايش دوي ام بيغمبرانيا لهمان بنو اسرائيلية بقرنو بوميجون پیغمبرکان لم ولاته فریاد رسی ایو بون ایوان لقاتو کرل زاد داوا بو بدوه کسی دکون که گمراو سلی شیواوا بو فما زیلتون فی شکی مما جاکم بکاتی خوش گمانتان لیوسف هبو ولان چی بو ایو کرد حتی اذا هلک حتی وفاتی کرد قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا دوايب يغنبر يقناع بران هاد كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب براستي خداي تعالى بوشي ويا هركسي زيادة ريوبك هركسي قمان بك لراستي كان لبيغنبران لمعجزي بيغنبران براستي خواه قمراي دكات الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم مسرف شيئا قمرات شيئا أواني درباري آتا كان يخبر ببالغ قصدا كان فرعون چي بالغي فيه لبرام المسابة شوك ده هاتوا بشتي شكاوا بيدن كلاوا ساحرة كان إيمانا هناوا أما كير راستا إيوشون كابراتي أواب كون كبر مقطع عند الله وعند الذين آمنوا براستي جداب ببالغا مناقشة بيدليل براستي شرمزارية براستي ما يتربوني خدايا شربزار الله خداي تعالى هم كسي إيمان الراستقين من رقي لشتيبه والقلبيته كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار أبو شوية خداي تعالى بو خوي طبع دادار هل دليك كمتكبير لناخا خو بزل قلبي جبار لدروش خلق شكين بيت تيخشي نري خلق بيت أي قولة أمد الله شوير دكاتو أمد الله ويران دكا دوي أوهم وقصة كردنا فرعون دي ماكي كور بقريته وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبتغ الأسباب أي فرعون وتي هامان ورا كوزيري دستراستو بلان دانانو بياوي دينيشي بو لهامان كعدا إيكاز لهامان لفيشتر نبو وكو أقبلي فرعون سرو كومار بو بيه أو سورة حكومة بوا يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ورا كوشكيك برج قلائك من بودرسكا وأمن هو كاركام كار بينم أسباب السماوات والأرض أو هو كاري بيدس ما آسمان فاطلع إلهي إلى موسى بوي أم بقم بخوان موسى وإني لا أظنه كاذبا من وردان موسى درودك رازناك وكذلك زين فرعون سوء عملي أبو الشيوية فرعون خرابكاني بو جوان كرا وصد عن السبيل الرجال لا درا وما كيد فرعون إلا في تباب بلان فيلو طلقو ببلاني فرعون تيلي هاتو همو يتيكشكا ليلي اقر ما هل وستيك بكي فرعون وريابو بو حالي خوي بي وستي بابتك ما طلب يبكا بويا كأنما من بدو بلغة دكوم من بدو راستي دكوم شكا براستي أم إيمان دارا تيني بو فرعون هنا براستي بيزاري كت براستي بتوشي كردوا نجدك لو كاتي هرشبكا شكا أو كاتي راكدن لبلغو دليل زور عيبشي قورب بويا فرعون بيل لخطيه كردوا بيل لبلانه كردوا که بتوانه به هوی و قطاری بید. پلانه که او بو هامان باشه. بابا داما نقصی موسی راسته. داما نا خدا که الى آسمان. بلانوره طور. برده چی گورم بود روز که فا او قدلی یا هامانو على الطيل بجعل لی صرحن وره بخشتم بو بربا قر اموی بسو تینه بی که بخشتی چی توند بوم لسر یک دانه خلاه چی برزم بود روز که بابسن بو آسمان کن زم دخوار راستا خدا مساهی نیا که انم مماطله چکه بو اگه فعلا بابستی ظاهر اخسکی بو بی دی باش بابسنو مالی که که او صلح مکر رکوتین اکس بو مالی خوی او ازاکری کردینم او وستا دینم بابی ناجی رو شیو دوست کن بندسن بو آسمان کن قرار بی اگه بلگه هبه دلیل هبه اعتراف دکم دي أم ما طلا كردنا نرنو مالي خلقه خلد تايو خلق كردنا قرقشم دجوي خلق كردنا خلق جمجاندنا خلق بيعقل كردنا ويخواد فرمي فاستخف قومه فأطاعوه خلق كي خوي بيعقل كرد بيجور علي عندك دام دكتاتور كان خلق بيعقل لكن خلق جمجد لكن دماغ جوزيت بكاردينا استاد هلا خلطانين بكاردينا بتشواش كاري لكن پاریج زبراح یعن لبردست دایا بو چواشا کاری بکاری دین بو خلطانون بکاری دین بو وجدان كرين بكاري دينن بو قمة كردن بالرأي خلق بكاري دينن بو تزويل ساختكاري بكاري دينن بو أبغي أما زورينين ديكتاتورة كانت بابونا لمصر والعراق ولا شوينة كانكا لا تونس ولا شوينة كانكا سطعنا وطنو عندي هنا ما تي سطعنا وطنو عندينا هذه بو قال لي عن قوما يكسي شيئا لقل دانب أي بو كسي بخوي نقرتن قرد شيك شاريك قنديك آودانيك خزميك دوستيك برادريك اگر قرار اي واوان دا خلقتان لقل دايا هند دوستي خلقن هند لخلق نزيكن لو كاتاني خوتان بناسن خوتان ببينو كليتان دا قومي بزان ارزو اسمان بخوتان وناقري بزان دوستا كانتان ليتان دا من بدوشمن ام صداما زلو زبلاحا لو هم عراق قوري لو هم عشائري لمزرعيك لكنيك دريان هناو و دواتر تسليم كراو دادقائي كراو يعدام كرا بلي اما منطقي فرعون اواج منطقي ام انسان ايمان دارمو كبراتي بابتك يكزار قرينجا من ان شاء الله برانتان بيدمنا القيدة هاتويا ام بابت ايمانيه عمليه كرديه بر هلويستي بر زانستي بر معرفي بر دليلو بلغيه اتمام كينو تاو كينو بشتواني بر وردقار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستي بو ايوه هي لبيانبري خوا وشاكترين نمونيغري كوبيكيو سرمشق بوتان بتايبت بو اوكسيك بتماي خوا وروجي دوايو يادي خواش زردكا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة ومهرباني خواهي قولي الله مولاي خوش بستان لخزمتي برستانا كوتاي من هنا با رافا كردنو وستان لخزمتي سوري التكويرا با پشتواني خواهي قولي أمرو أچينا خزمت سورتي كي بيروزي تري قرآن كأوي سوري الانفطارة. خوي قولا أفرمي إذا السماء انفطرت. خوشوي سكانم سوري انفطار سورتي كي مكية لشاري مكي بيروز دابزيوا. خوشوي اسمان عليه الصلاة والسلام وكو لرافي سوري التكويرا باس ما كرت فرموي من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. رواه الترمذي. أفرمي هركس يك إيه قيامت روجي قيامت وكو خوي ببينيت با سورة كاني إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت بخوينيته. سورة الانفطار سرتا بچن مشهدی کونی دست بیا که چن مشهدی کونی چن مشهدی کونی دست بیا که چن مشهدی کونی کل رج قیامت رؤدا لیو دست بیا که و دعات

ای بابا لو او چاره نو سی ک چاوری اکا باسی اسمانه کان اکا کسرتا شق ابي ودلزتي اکوي او اسماني ک پروردگار افرمي حل ترام من فطور لا اسمانه هجر زگ نابيني هج ناري چي نابيني هي شق نابيني لا اسمانه بلام اتر تواو او ساتي كروجي قيامتيت ام اسمانه گوريتو ابينيد درزتي اکوي وكو پروردگار فرمي إذا السماء انفطرت سرتا قيامت بحزو لرزيني چي كوني دس بيأكا لپر أبيني أم آسمانة قوريا أم سقفي بسر إنسانة كانويا درزيتي أبيت چندا ترسناك أو حالتا براستي أبي حالتي إنسان لو ساتيا چون بي كأبيني أم آسمانة درزيتي أكويو أبي چنالو چي حالتك دروس بكا لترس ولا بيم بو او انسانانيك او حالتا ابينن خواهي قولة باني همو ما نبدا افرمي اذا السماء انفطرت اذا او اقييني كا او رودا وراستيو حقيقيو رؤدا يعني مستحيلة او رودا وحر رؤدا اذا السماء انفطرت السماء واتبرزي علو انفطرت بداية الشق درس كد أبيت حرشت كدرس أبا شق أبي جاء أبي توام سرتا بدر زيد اسبي أكا سرتا بدر زيد اسبي أكا واتا درس تيبونو كرانوا شقبون درس تيبو أكريتوا بلام انفطارا واتا سرتاي شقبون إنسان كان لبر أبينن آسمان درزيتي أكاوي خواهي قولة أفرمي إذا السماء انفطرت طبعا انفطرت بهيسترى لإنشقت چونك بلغية لسر أويك درزيك كدروز أبي كنشاني تياشون ويرانبونا حمور داوة كان كرو أدن لسرطة وزور ترسناكن برود قال أفرمي إذا السماء انفطرت مبني للمجولة بلغية لسر أوي كاركي كاركا خواهي قولة ونشاني أويا ام كاره لخوي ورؤده كنشاني ترسناشي اهوالي قيامته لو رجع اذا السماء انفطرت واتاكات ام درزر رؤدات او تشندين اهوالي ترسناكي تري بدوايت كمروف تصوري ناكا باسي يكم صدمي مروف اكا كاتي اتشيت ناو داخلنا سورة الانفطار بي سرتا بحزيك كوني بصدمي دس بيئكا أم آسمان بتوي بسر مانويا واتا درزيتي أبي كاتي أفرمي انفطرت واتا سرتاي دروز بوني درس لآسمانا اتر آماجي وكتمان بو اوي كحالتي ترو أدا بويا الزكانم لروج قيامتا لروج قيامتها آسمان كان بچن قناقه كاتي أبرن چن حارتي بسر آسمان آيات بويا كاتي أشينا خزمتي آيات كاني قرآن أبينين لشن دين شوين أخوي قل باسكا إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إذا الشمس كويرت أخوي قل لشنها آيات تر يوم نطوي السماء أم حارتنا شون رؤدن تكهم اللي برارو نادات بلكو اما قناخ بندية التي اشونو نماني اسمانا كان واتا اسمانا كان قناخ بقناخ لنا وچن وطمان قرآن دايما باسي او قناغانا اكا باسي دروزبوني قناغاني زوي اكا باسي دروزبوني قناغاني خلق اكا باسي دروزبوني تياشوني ارشاق اكان اكا باسي بلين قناغاني تياشوني اسمانا اكا بويا سرتاي حالتا كان كدس بيئكا يوم تمور السماء مورا سرتا لرزينويكي بهيز لآسمان رؤدا سرتا لآسمان لرزينويكي قول رؤدا لأنجامي أم لرزينويك رؤدا شي رؤدا لأنجامي أم لرزينا درز دروز أبي كاتيك خوابنا مامدا كابو ملرزا أبي زور بي خان وكان مالكان درزيتي أبي لأنجامي أولا لالا كاتي أم لرزينة وقوري دروز بو لقردونا يكسر آسمان شيء درزيتي أبي كواتا حالتي دوم إذا السماء انفطرت

0: سرتای دروز بونی شق دیار که شق شتک درزی تیابو سرتای درزی تیابو و تمن حالتی تری بدوایت که پروردگار فرمه اذا السماء انشقت اتر اسمان طاو درزی تی ابیو درزک گوره ابیو اکریتو بیگ جاری لیک جا ابیتو اکریتو دوای اوا که اسمان شق بو اسمان سور حالا گره وردتن کدیهان ات اسمان سور حالا گره امرنگی استاینا مینه دوای ام حالتا کرو ادا دوای درز بو نو سور حال گران ایتر لیکترازانی تواو خواهی گوالا فرمی السماء منفطر به بکاملی لیک جا ابیتوا اسمی فاعله بلگه لسر بردوانبونی حالکا وات ام حالی شق بون ایتر بردوانه به اتمن انفطار سرطای درزکه شق اوی کتاو جا ابیتوا منفطر به وات ایتر بردوانه به ام شق بونو لیکترازانه بردوانه به الاسمانو أجيت قناغي ششم أسمان كأتر أسمان أكريتا وفتحت السماء بطاعتي هميكا هلواريكا همو شقبو همو درزيتيكا وبيك جاري ببردوامي أتر أسمان كان أبن الدرقاو أكريناو كاتيك أسمان كان كرانوا أجيت مرحلة كشط إذا السماء كشطت باس ما كر لا تفسيري آياتا كاني بيشوا كشط وتمان أم أسمان لا أجيه جهان كتير عالم كتير هيتا بون هيتا دنيا كأويج روش قيامته أم أسمانه لا أبري وشون كاتي كاتي موبايل كري إكريني رقم صريكا باش تدا بوش راوة أو كراندنا أو كلاس مادي كلاسريتي أو كشطي بيوتري بروردقار أم أسمانه لا أبا بو أوي جهان كتير وكون كتير وقردون كتير دروز بيك الرجي قيامته همو ام حالتانا اشي دقوناغي كوتاي كأفرمي اتر بيشانوي اسمانا كانو كوتاي بيهنانيتي يوم نطوي السماء كطي سجلي للكتب اتر اسمانا كان بطاوتي ابيشرينو كوتاي بم اسماني دنياي دي خواي قولة دواء اوي كأفرمي اذا السماء انفطرت دواء افرمي واذا الكواكب انتثرت اتمن واذا إذا واتحت مية ورؤدة أميك أو تريت تخمينية أما بلين لتوان الله قسكردن يعني هر آوا نخير أما حقيقتك ورؤدة روش دي قيت أم حالتان رؤدة كواكب طبعا إما الدوشة من هي نجم من هي وكواكب من هي وإذا الكواكب انتثرت جوازي هي لنيوان نجم كواكب كوكب ككواكب هاتشاني باسي ام بيناسي يسناكين يسال رويزان استيوا اواني بلينغر دونا سكان باسي اكن كومال بيناس اكن بلان قران ما بستي ام جاكاري استاني كلنيوان مثلا استيرو حساركان اكري نجوم كواكب اكري بلكو قران كاتيك افرمي باسي نجوم كان ما بستي كي باسي كواكب اكا ما بستي كي تري هي كواكب بو استيانانا او تري كروناكو پرشنگدارن هر استيري كروناكو پرشنگدار بي لأسماني دنيا دربكو بيو كواكبي بيو تري اوكو پرودگارا فرمي ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب واتا اسمان بشيه كي ارازيني نوا بزينة استيارة پرشنگدارا كان كواتا كواكب بشيه او تري بو استيانانا او تري كا أدروشينوا لا عربيشا كوكبا واتا توقد وبرقا واتا اوشتي كا أبرسكيتوا وأدروشيتوا بلام نجم هر أستيريك لأسمانا هر أستيري لأسمانا بدروشيتوا يعني أدروشيتوا بيتري نجم بلام اوي كا أدروشيتوا كواكب بيوتري كواتا نجم ناوي كعام بوهمو أستيركان بلام كواكب ناوي كي تايبتا بو أسيراني كبرشنگ دارن أدروشينو لأسماني دنيايا بجواني دراكو وإذا الكواكب انتثرت انتثرت هو التفريق واتا جابونوا بعد انتظام واتا كاتيك خوي كلمين نثرا ورجلا وواتا رما وفرقة فريدانو وجابونا وكاتي مشتي خل أو فريدي بأسمانا باشا يعني أو بلين جوتياريكا تنيج تو فري أدا أو كبلا يا كاتوا أو النثريبي أوتري أي ألقاه متفرقا كاتي إتر أوا واتا أم أستيرة بتعاطي شيء به بتعاطي جاء بنو لخلقي خويا درجن وإذا الكواكب انتثرت فعلك أداة بال خوي بال أستيرك خوي واتا خوي لخويا عرس إيهنه وإذا الكواكب انتثرت واتا بلاو بونوي أستيركان وجابونوكيانو درچونيان لخلقي خويانو نماني نظامي كوني وجابونوي أستيركانو هر يكبلايكا استا هر همو ياساك رايقرتون لكونا نظامي رايقرتون بلام لو روجيا استيركان هر يكي بلايكا بلاو أبيتاو هيكي لخلقي خوي نامينيو هر يكي بلايكا بلاو أبيتاو چون جوتياري تو كفري ادا همو تو كبلاو بيتو بو بسر زويا استيالا كانش اوا با اسمانا بلاو ابنو كواتا اجزا كانم خواي قولا لا دو آيتي يكما باسي دو ديار دي اسماني اكا باسي سرتاي درز تيبوني اسمان اكا اذا السماء انفطرت دو آيتي سر استيالا كان افرمي او استيرا پرشنگداري كي ايسا تو بو بجواني گردون كتو كاتيك لا دشتاي چه جيلي ابيني لسي كردني او استيرانا تي اچه تيك اچه واتا فوزا دروز ابي لا گردونا اسمان لپر درزي تي ابي وحروها استيرا كان حر يشي بلايكا بلا ابن لخلوقي خويا اندر اچن واتا نظامي گردون تيك اچه دوائي او پروردگار لآيتي دوما هي تسرباسي زوي كأفرمي وإذا البحار فجرت وهروها وإذا القبور بؤثرت دوي دو آيتي آسماني پروردگار هي تسرزوي باسي دو آيتي تري سرزوي أكا كببشتواني خواهي قولا لا حلقي دا هاتوا أشينا خزمتي آياتكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محابا
2: رادوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلكم من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدار صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتى براء كرع عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هي لقارو سزاي تو اميديشم بهيزة بمهرباني تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم هیا بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هیا بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی برا رزای خوای لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كشي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاكه لخوته ومقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم جرابيتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتى براء كرع عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دا جیمو با پیروزی ناوی تو دا مرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود وريد اقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا لي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو اقاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوشبا اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره ایکیش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتري جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي كلسر مانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داداو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بهرشتكي تر نوينكي بتركيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هرشتكي تر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا، اگر يانم دا كيشي و گلي دا دي توال لاي خود لم نستم دا او آب سوز و مهرباني خود رحمي پي بكو سوز و مهري لقلب نوينه، و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا او بي پارزو بوي که آگاداري بند باشکاني خودي پي دا كي آگاداري اویشي پي بكا. پيشوا مسلم گراوتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناي نزاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امال كاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن. پشوا مسلم گراوتيو. فرموده پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریه دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگه هل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوانده خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارن این تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی که ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایتی او. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم يات احد يوم القيامه بافضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بوميداني لبرسينوا كلبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویت یو برزن ماموستای راوکاری فرمودکان خیلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوشي بياني دا كرد
لسر جگن و جکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنادون